Hot. أردوغان: جماعات متطرفة إسرائيلية لا تريد صمت الأسلحة بالمنطقة. قال رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الأربعاء 24 حزيران: إن جماعات متطرفة في إسرائيل لا تريد أن تصمت الأسلحة في المنطقة، مؤكدا أن تركيا ستواصل دعم الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار. وأوضح أردوغان خلال اجتماع الكتلة النيابية لحزب العدالة والتنمية في أنقرة أن بلاده تمكنت من البقاء بعيدا عن الصراعات الإقليمية بفضل سياسة تقوم على الحكمة والمنطق، وأشار إلى أن تركيا اكتسبت مكانة وثقلا متزايدين على المستوى الإقليمي والدولي، مؤكدا استمرار دعمها للمساعي الهادفة إلى إيجاد حل دائم للأزمة الإيرانية. وفي موضوع آخر أشار أردوغان إلى أن حكومته تعمل على إعداد إطار قانوني لتسريع عملية تفكيك PKK الإرهابي ضمن مسار تركيا بلا إرهاب، تمهيدا لعرضه على البرلمان التركي بعد استكمال المشاورات اللازمة. وقال أردوغان إن المسار حقق تقدما مهما، مشيرا إلى أن أحد أبرز التحديات التي واجهته كان الوضع في شمال سوريا، والذي شهد تطورات إيجابية بفضل المقاربة التي تنتهجها الحكومة السورية برئاسة الرئيس أحمد الشرع. كما رحب أردوغان بعودة السوريين إلى بلادهم بعد سنوات الحرب، مؤكدا أن الإرهاب يعد من أكبر العوائق أمام التنمية والاستقرار في تركيا والمنطقة. الشرع يستقبل بدمشق وزيري الخارجية والهجرة الهولنديين. استقبل رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع الأربعاء 24 حزيران وزير خارجية مملكة هولندا توماس برينسن ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الهجرة واللجوء جيسبرتوس فاندن برينك في قصر الشعب بالعاصمة دمشق. وجرى اللقاء بحضور وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني. وكان وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني قد استقبل في وقت سابق الأربعاء الوفد الهولندي رفيع المستوى برئاسة وزير الخارجية توم برينسن في قصر تشرين بالعاصمة دمشق، وبحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير التعاون المشترك بين سوريا وهولندا في عدد من المجالات بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين. وتأتي الزيارة في إطار الجهود الأوروبية الرامية إلى توسيع آفاق التعاون مع سوريا وتعزيز مسار الانفتاح الدبلوماسي بين الجانبين في ظل تنامي الاتصالات واللقاءات الرسمية خلال الفترة الأخيرة. قرطلمش: العالم الإسلامي بحاجة إلى إصلاح شامل وتعزيز وحدته. دعا رئيس البرلمان التركي نعمان قرطلمش الأربعاء 24 حزيران إلى إصلاح شامل في العالم الإسلامي وتعزيز وحدته في مواجهة التحديات الدولية والإقليمية. وقال قرطلمش خلال المؤتمر 20 لاتحاد برلمانات الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي المنعقد في العاصمة الأذربيجانية باكو إن العالم الإسلامي يمتلك مقومات تؤهله ليكون أحد مراكز القوة الرئيسة
في النظام الدولي الجديد، وأكد ضرورة تعزيز التعاون بين الدول الإسلامية واعتماد استراتيجيات مشتركة لمواجهة الأزمات، مشددا على أن القضية الفلسطينية ستبقى هدفا مشتركا للعالم الإسلامي، كما رحب بالتقدم في

والمشاريع المستقبلية. بحث وزير النقل السوري يعرب بدر الأربعاء 24 من حزيران مع وكيل وزارة الطاقة الإماراتية لشؤون البنية التحتية والنقل محمد إبراهيم المنصوري سبل تعزيز التعاون بين البلدين في تنفيذ مشاريع قطاع النقل، واستعرض الجانبان خلال الاجتماع المشاريع المستقبلية في مجالات السكك الحديدية والجسور والطرق العامة وجهود إعادة تأهيل البنى التحتية وتطويرها، إضافة إلى المشاريع الاستثمارية التي تعمل عليها الوزارة. وأكد الوزير بدر أهمية الشراكة الإقليمية في دعم قطاع النقل وإعادة إعمار البنية التحتية، فيما أوضح المنصوري أن اللقاء يندرج ضمن جهود تعزيز التعاون الاقتصادي بين سوريا والإمارات. سوريا وهولندا تبحثان في جنيف التعاون للحد من مخاطر الألغام والذخائر غير المنفجرة. بحث وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح الأربعاء 24 من حزيران مع مديرة إدارة الاستقرار والمساعدات الإنسانية في وزارة الخارجية الهولندية ناتالي أوليسلاجر سبل تعزيز التعاون في مجال إزالة الألغام والذخائر غير المنفجرة. وجرى اللقاء على هامش مؤتمر أعمال إزالة الألغام في سوريا المنعقد في مدينة جنيف السويسرية، حيث ناقش الجانبان دعم الجهود الوطنية لحماية المدنيين وتطوير برامج المسح والإزالة والتوعية بمخاطر الألغام. كما تطرق الاجتماع إلى آليات الدعم المالي والفني بما ينسجم مع أولويات الحكومة السورية ويسهم في تعزيز جهود التعافي والاستجابة الإنسانية. محكمة الجنايات الرابعة تبدأ محاكمة وسيم الأسد المتهم بجرائم خلال عهد النظام البائد. بدأت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق الأربعاء 24 من حزيران أولى جلسات محاكمة المتهم وسيم الأسد بحضور النائب العام للجمهورية حسان التربة وممثلين عن منظمات حقوقية وطنية ودولية. وتضمنت لائحة الاتهام الموجهة إليه إدارة وتشكيل مجموعات مسلحة غير نظامية خلال عهد النظام البائد والمشاركة في عمليات عسكرية استهدفت مناطق مدنية في الغوطة الشرقية، إلى جانب اتهامات بارتكاب جرائم قتل والتحريض على العنف وتهريب المخدرات وجرائم السلب والابتزاز. وأكدت المحكمة أن التهمة تندرج ضمن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، فيما أوضحت وزارة العدل أن البث المباشر للجلسة أوقف بعد تلاوة لائحة الاتهام حفاظا على سرية الشهادات ضمن برنامج حماية الشهود. وفي السياق أكد وزير العدل مظهر الويس أن محاكمة وسيم الأسد تمثل محطة في مسار العدالة الانتقالية ومحاسبة المتورطين بجرائم بحق السوريين خلال عهد النظام البائد. اعتقال شاب خلال توغل لقوات الاحتلال في بلدة غدير البستان بالقنيطرة. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الأربعاء 24 من حزيران شابا خلال توغلها على الطريق الواصل بين قرية المعلقة وبلدة غدير البستان في ريف محافظة القنيطرة جنوب سوريا. وأفادت مصادر ميدانية بأن قوات الاحتلال نفذت عملية الاعتقال أثناء التوغل دون توفر معلومات إضافية حتى الآن حول هوية الشاب أو ملابسات اعتقاله.
ويأتي ذلك في ظل استمرار انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في جنوب سوريا من خلال

0: التوغلات المتكررة والاعتقالات التعسفية والاعتداءات على المواطنين وممتلكاتهم. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.
2: حبيبي يا حبيبي يا حبيبي.

يا حبيبي تروح، حبك أغلى من الروح. ليش تكبير هيدا الحب بسعر صغير من الجروح؟ ليش يا حبيبي تروح، حبك أغلى من الروح. ليش تكبير هيدا الحب بسعر صغير من الجروح؟

عتبان قلبي على البشر عتبان عتبان عتبان عتبان قلبي على البشر وعتبان حتى على الحجر.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: جماعات متطرفة إسرائيلية لا تريد صمت الأسلحة بالمنطقة. قال رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الأربعاء 24 حزيران إن جماعات متطرفة في إسرائيل

تريد أن تصمت الأسلحة في المنطقة، مؤكداً أن تركيا ستواصل دعم الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار. وأوضح أردوغان خلال اجتماع الكتلة النيابية لحزب العدالة والتنمية في أنقرة أن بلاده تمكنت من البقاء بعيداً عن الصراعات الإقليمية بفضل سياسة تقوم على الحكمة والمنطق، وأشار إلى أن تركيا اكتسبت مكانة وثقلاً متزايدين على المستوى الإقليمي والدولي، مؤكداً استمرار دعمها للمساعي الهادفة إلى إيجاد حل دائم للأزمة الإيرانية. وفي موضوع آخر أشار أردوغان إلى أن حكومته تعمل على إعداد إطار قانوني لتسريع عملية تفكيك PKK الإرهابي ضمن مسار تركيا بلا إرهاب، تمهيدا لعرضه على البرلمان التركي بعد استكمال المشاورات اللازمة. وقال أردوغان إن المسار حقق تقدما مهما، مشيرا إلى أن أحد أبرز التحديات التي واجهته كان الوضع في شمال سوريا، والذي شهد تطورات إيجابية بفضل المقاربة التي تنتهجها الحكومة السورية برئاسة الرئيس أحمد الشرع. كما رحب أردوغان بعودة السوريين إلى بلادهم بعد سنوات الحرب، مؤكدا أن الإرهاب يعد من أكبر العوائق أمام التنمية والاستقرار في تركيا والمنطقة. الشرع يستقبل بدمشق وزيري الخارجية والهجرة الهولنديين. استقبل رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع الأربعاء 24 حزيران وزير خارجية مملكة هولندا توماس برينسن ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الهجرة واللجوء جيسبرتوس فاندنبرينك في قصر الشعب بالعاصمة دمشق. وجرى اللقاء بحضور وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني. وكان وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني قد استقبل في وقت سابق الأربعاء الوفد الهولندي رفيع المستوى برئاسة وزير الخارجية توم برينسن في قصر تشرين بالعاصمة دمشق. وبحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير التعاون المشترك بين سوريا وهولندا في عدد من المجالات بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين. وتأتي الزيارة في إطار الجهود الأوروبية الرامية إلى توسيع آفاق التعاون مع سوريا وتعزيز مسار الانفتاح الدبلوماسي بين الجانبين في ظل تنامي الاتصالات واللقاءات الرسمية خلال الفترة الأخيرة. قرطلمش: العالم الإسلامي بحاجة إلى إصلاح شامل وتعزيز وحدته. دعا رئيس البرلمان التركي نعمان قرطلمش الأربعاء 24 حزيران إلى إصلاح شامل في العالم الإسلامي وتعزيز وحدته في مواجهة التحديات الدولية والإقليمية. وقال قرطلمش خلال المؤتمر 20 لاتحاد برلمانات الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي المنعقد في العاصمة الأذربيجانية باكو إن العالم الإسلامي يمتلك مقومات تؤهله ليكون أحد مراكز القوة الرئيسة في النظام الدولي الجديد، وأكد ضرورة تعزيز التعاون بين الدول الإسلامية واعتماد استراتيجيات مشتركة لمواجهة الأزمات، مشددا على أن القضية الفلسطينية ستبقى هدفا مشتركا للعالم الإسلامي. كما رحب بالتقدم في المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، داعيا إلى وقف الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، ومؤكدا أن فلسطين ولبنان وسوريا وإيران ستبقى لشعوبها. وزير النقل السوري يبحث مع وفد إماراتي آفاق

0: إضافة إلى المشاريع الاستثمارية التي تعمل عليها الوزارة. وأكد الوزير بدر أهمية الشراكة الإقليمية في دعم قطاع النقل وإعادة إعمار البنية التحتية، فيما أوضح المنصوري أن اللقاء يندرج ضمن جهود تعزيز التعاون الاقتصادي بين سوريا والإمارات. سوريا وهولندا تبحثان في جنيف التعاون للحد من مخاطر الألغام والذخائر غير المنفجرة. بحث وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح الأربعاء 24 من حزيران مع مديرة إدارة الاستقرار والمساعدات الإنسانية في وزارة الخارجية الهولندية ناتالي أوليسلاجر سبل تعزيز التعاون في مجال إزالة الألغام والذخائر غير المنفجرة. وجرى اللقاء على هامش مؤتمر أعمال إزالة الألغام في سوريا المنعقد في مدينة جنيف السويسرية، حيث ناقش الجانبان دعم الجهود الوطنية لحماية المدنيين وتطوير برامج المسح والإزالة والتوعية بمخاطر الألغام. كما تطرق الاجتماع إلى آليات الدعم المالي والفني بما ينسجم مع أولويات الحكومة السورية ويسهم في تعزيز جهود التعافي والاستجابة الإنسانية. محكمة الجنايات الرابعة تبدأ محاكمة وسيم الأسد المتهم بجرائم خلال عهد النظام البائد. بدأت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق الأربعاء 24 من حزيران أولى جلسات محاكمة المتهم وسيم الأسد بحضور النائب العام للجمهورية حسان التربة وممثلين عن منظمات حقوقية وطنية ودولية. وتضمنت لائحة الاتهام الموجهة إليه إدارة وتشكيل مجموعات مسلحة غير نظامية خلال عهد النظام البائد والمشاركة في عمليات عسكرية استهدفت مناطق مدنية في الغوطة الشرقية، إلى جانب اتهامات بارتكاب جرائم قتل والتحريض على العنف وتهريب المخدرات وجرائم السلب والابتزاز. وأكدت المحكمة أن التهمة تندرج ضمن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، فيما أوضحت وزارة العدل أن البث المباشر للجلسة أوقف بعد تلاوة لائحة الاتهام حفاظا على سرية الشهادات ضمن برنامج حماية الشهود. وفي السياق أكد وزير العدل مظهر الويس أن محاكمة وسيم الأسد تمثل محطة في مسار العدالة الانتقالية ومحاسبة المتورطين بجرائم بحق السوريين خلال عهد النظام البائد. اعتقال شاب خلال توغل لقوات الاحتلال في بلدة غدير البستان بالقنيطرة. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الأربعاء 24 من حزيران شابا خلال توغلها على الطريق الواصل بين قرية المعلقة وبلدة غدير البستان في ريف محافظة القنيطرة جنوب سوريا. وأفادت مصادر ميدانية بأن قوات الاحتلال نفذت عملية الاعتقال أثناء التوغل دون توفر معلومات إضافية حتى الآن حول هوية الشاب أو ملابسات اعتقاله. ويأتي ذلك في ظل استمرار انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في جنوب سوريا من خلال التوغلات المتكررة والاعتقالات التعسفية والاعتداءات على المواطنين وممتلكاتهم. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.

0: أتحبني بعد الذي كان؟
1: إني أحبك رغم ما كان، ماضيك لا أنوي إثارته، حسبي بأنك ها هنا الآن تتبسمين وتمسكين يدي، فيعود شكي فيك إيمانا.

0: يبث راديو صدى الفرات في مدينة الباب على التردد 92.8 FM.
1: بكي جدا وأعرف أن الطريق إلى المستحيل طويل، وأعرف أنك ست النساء وليس لدي بديل، وأعرف أن زمان الحنين انتهى ومات الكلام الجميل، فماذا أقول؟ أحبك جدا وأعرف أني أعيش بمنفى وأنت بمنفى، وبيني وبينك ريح وغيم وبرق ورعد وثلج ونار، وأعرف أن الوصول لعينيك وهم، وأعرف أن الوصول إلى شفتيك انتحار. ويسعدني أن أمزق نفسي لأجلك أيتها الغالية، ويسعدني أن أمزق نفسي لأجلك أيتها الغالية، ولو خيروني لكررت حبك للمرة الثانية. أياماً غزلت قميصك من ورقات الشجر، أياماً حميتك بالصبر من قطرات المطر. أحبك جداً وأعرف أني أسافر في بحر عيني.

تمسك العمر بين يديها، سألتك بالله لا تتركي. أي امرأة تمسك العمر بين يديها، سألتك بالله لا تتركي. فماذا أكون أنا إذا لم تكوني؟ أحبك جدا وجدا وجدا، وأرفض من نار حبك أن أستقيل. وهل يستطيع المتيم بالعشق أن يستقيل؟ وما همني إن خرجت من الحب حيا، وما همني.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: جماعات متطرفة إسرائيلية لا تريد صمت الأسلحة بالمنطقة. قال رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الأربعاء 24 حزيران إن جماعات متطرفة في إسرائيل لا تريد أن تصمت الأسلحة في المنطقة، مؤكدا أن تركيا ستواصل دعم الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار. وأوضح أردوغان خلال اجتماع الكتلة النيابية لحزب العدالة والتنمية في أنقرة أن بلاده تمكنت من البقاء بعيدا عن الصراعات الإقليمية بفضل سياسة تقوم على الحكمة والمنطق، وأشار إلى أن تركيا اكتسبت مكانة وثقلا متزايدين على المستوى الإقليمي والدولي، مؤكدا استمرار دعمها للمساعي الهادفة إلى إيجاد حل دائم للأزمة الإيرانية. وفي موضوع آخر أشار أردوغان إلى أن حكومته تعمل على إعداد إطار قانوني لتسريع عملية تفكيك بيكك الإرهابي ضمن مسار تركيا بلا إرهاب، تمهيدا لعرضه على البرلمان التركي بعد استكمال المشاورات اللازمة. وقال أردوغان إن المسار حقق تقدما مهما، مشيرا إلى أن أحد أبرز التحديات التي واجهته كان الوضع في شمال سوريا والذي شهد تطورات إيجابية بفضل المقاربة التي تنتهجها الحكومة السورية برئاسة الرئيس أحمد الشرع. كما رحب أردوغان بعودة السوريين إلى بلادهم بعد سنوات الحرب، مؤكدا أن الإرهاب يعد من أكبر العوائق أمام التنمية والاستقرار في تركيا والمنطقة. الشرع يستقبل بدمشق وزيري الخارجية والهجرة الهولنديين. استقبل رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع الأربعاء 24 حزيران وزير خارجية مملكة هولندا توماس برينسن ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الهجرة واللجوء جيسبرتوس فاندن برينك في قصر الشعب بالعاصمة دمشق. وجرى اللقاء بحضور وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني. وكان وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني قد استقبل في وقت سابق الأربعاء الوفد الهولندي رفيع المستوى برئاسة وزير الخارجية توم برينسن في قصر تشرين بالعاصمة دمشق، وبحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير التعاون المشترك بين سوريا وهولندا في عدد من المجالات بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين. وتأتي الزيارة في إطار الجهود الأوروبية الرامية إلى توسيع آفاق التعاون مع سوريا وتعزيز مسار الانفتاح الدبلوماسي بين الجانبين في ظل تنامي الاتصالات واللقاءات الرسمية خلال الفترة الأخيرة. قرطلمش: العالم الإسلامي بحاجة إلى إصلاح شامل وتعزيز وحدته. دعا رئيس البرلمان التركي نعمان قرطلمش الأربعاء 24 حزيران إلى إصلاح شامل في العالم الإسلامي وتعزيز وحدته في مواجهة التحديات الدولية والإقليمية. وقال قرطلمش خلال المؤتمر 20 لاتحاد برلمانات الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي المنعقد في العاصمة الأذربيجانية باكو إن العالم الإسلامي يمتلك مقومات تؤهله ليكون أحد مراكز القوة الرئيسة في النظام الدولي الجديد، وأكد ضرورة تعزيز التعاون بين الدول الإسلامية واعتماد استراتيجيات مشتركة لمواجهة الأزمات، مشددا على أن القضية الفلسطينية ستبقى هدفا مشتركا للعالم الإسلامي. كما رحب بالتقدم في المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، داعيا إلى وقف الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، ومؤكدا أن فلسطين ولبنان وسوريا وإيران ستبقى لشعوبها. وزير النقل السوري يبحث مع وفد إماراتي آفاق التعاون والمشاريع المستقبلية. بحث وزير النقل السوري يعرب بدر الأربعاء 24 حزيران مع وكيل وزارة الطاقة الإماراتية لشؤون البنية التحتية والنقل محمد إبراهيم المنصوري سبل تعزيز التعاون بين البلدين في تنفيذ مشاريع قطاع النقل. واستعرض الجانبان خلال الاجتماع المشاريع المستقبلية في مجالات السكك الحديدية والجسور والطرق العامة، وجهود إعادة تأهيل البنى التحتية وتطويرها

إضافة إلى المشاريع الاستثمارية التي تعمل عليها الوزارة. وأكد الوزير بدر أهمية الشراكة الإقليمية في دعم قطاع النقل وإعادة إعمار البنية التحتية، فيما أوضح المنصوري أن اللقاء يندرج ضمن جهود تعزيز التعاون الاقتصادي بين سوريا والإمارات.

0: رائد الصالح الأربعاء 24 من حزيران مع مديرة إدارة الاستقرار والمساعدات الإنسانية في وزارة الخارجية الهولندية ناتالي أوليسلاجر سبل تعزيز التعاون في مجال إزالة الألغام والذخائر غير المنفجرة. وجرى اللقاء على هامش مؤتمر أعمال إزالة الألغام في سوريا المنعقد في مدينة جنيف السويسرية، حيث ناقش الجانبان دعم الجهود الوطنية لحماية المدنيين وتطوير برامج المسح والإزالة والتوعية بمخاطر الألغام. كما تطرق الاجتماع إلى آليات الدعم المالي والفني بما ينسجم مع أولويات الحكومة السورية ويسهم في تعزيز جهود التعافي والاستجابة الإنسانية. محكمة الجنايات الرابعة تبدأ محاكمة وسيم الأسد المتهم بجرائم خلال عهد النظام البائد. بدأت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق الأربعاء 24 من حزيران أولى جلسات محاكمة المتهم وسيم الأسد بحضور النائب العام للجمهورية حسان التربة وممثلين عن منظمات حقوقية وطنية ودولية. وتضمنت لائحة الاتهام الموجهة إليه إدارة وتشكيل مجموعات مسلحة غير نظامية خلال عهد النظام البائد والمشاركة في عمليات عسكرية استهدفت مناطق مدنية في الغوطة الشرقية، إلى جانب اتهامات بارتكاب جرائم قتل والتحريض على العنف وتهريب المخدرات وجرائم السلب والابتزاز. وأكدت المحكمة أن التهمة تندرج ضمن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، فيما أوضحت وزارة العدل أن البث المباشر للجلسة أوقف بعد تلاوة لائحة الاتهام حفاظا على سرية الشهادات ضمن برنامج حماية الشهود. وفي السياق أكد وزير العدل مظهر الويس أن محاكمة وسيم الأسد تمثل محطة في مسار العدالة الانتقالية ومحاسبة المتورطين بجرائم بحق السوريين خلال عهد النظام البائد. اعتقال شاب خلال توغل لقوات الاحتلال في بلدة غدير البستان بالقنيطرة. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الأربعاء 24 من حزيران شابا خلال توغلها على الطريق الواصل بين قرية المعلقة وبلدة غدير البستان في ريف محافظة القنيطرة جنوب سوريا. وأفادت مصادر ميدانية بأن قوات الاحتلال نفذت عملية الاعتقال أثناء التوغل دون توفر معلومات إضافية حتى الآن حول هوية الشاب أو ملابسات اعتقاله. ويأتي ذلك في ظل استمرار انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في جنوب سوريا من خلال التوغلات المتكررة والاعتقالات التعسفية والاعتداءات على المواطنين وممتلكاتهم. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. تستمعون إلى راديو صدى الفرات. يمكنكم متابعة إذاعتنا على التردد 101.3 في منطقة درع الفرات ومنطقة غصن الزيتون وفي مدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم دائماً.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: جماعات متطرفة إسرائيلية لا تريد صمت الأسلحة بالمنطقة. قال رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الأربعاء 24 حزيران إن جماعات متطرفة في إسرائيل لا تريد أن تصمت الأسلحة في المنطقة، مؤكدا أن تركيا ستواصل دعم الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار. وأوضح أردوغان خلال اجتماع الكتلة النيابية لحزب العدالة والتنمية في أنقرة أن بلاده تمكنت من البقاء بعيدا عن الصراعات الإقليمية بفضل سياسة تقوم على الحكمة والمنطق، وأشار إلى أن تركيا اكتسبت مكانة وثقلا متزايدين على المستوى الإقليمي والدولي، مؤكدا استمرار دعمها للمساعي الهادفة إلى إيجاد حل دائم للأزمة الإيرانية. وفي موضوع آخر أشار أردوغان إلى أن حكومته تعمل على إعداد إطار قانوني لتسريع عملية تفكيك PKK الإرهابي ضمن مسار تركيا بلا إرهاب، تمهيدا لعرضه على البرلمان التركي بعد استكمال المشاورات اللازمة. وقال أردوغان إن المسار حقق تقدما مهما، مشيرا إلى أن أحد أبرز التحديات التي واجهته كان الوضع في شمال سوريا والذي شهد تطورات إيجابية بفضل المقاربة التي تنتهجها الحكومة السورية برئاسة الرئيس أحمد الشرع. كما رحب أردوغان بعودة السوريين إلى بلادهم بعد سنوات الحرب، مؤكد

إذن أن الإرهاب يعد من أكبر العوائق أمام التنمية والاستقرار في تركيا والمنطقة. الشرع يستقبل بدمشق وزيري الخارجية والهجرة الهولنديين. استقبل رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع الأربعاء 24 حزيران وزير خارجية مملكة هولندا توماس برينسن ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الهجرة واللجوء جيسبرتوس فاندن برينك في قصر الشعب بالعاصمة دمشق. وجرى اللقاء بحضور وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني. وكان وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني قد استقبل في وقت سابق الأربعاء الوفد الهولندي رفيع المستوى برئاسة وزير الخارجية توم برينسن في قصر تشرين بالعاصمة دمشق. وبحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير التعاون المشترك بين سوريا وهولندا في عدد من المجالات بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين. وتأتي الزيارة في إطار الجهود الأوروبية الرامية إلى توسيع آفاق التعاون مع سوريا وتعزيز مسار الانفتاح الدبلوماسي بين الجانبين في ظل تنامي الاتصالات واللقاءات الرسمية خلال الفترة الأخيرة. قرطلمش: العالم الإسلامي بحاجة إلى إصلاح شامل وتعزيز وحدته. دعا رئيس البرلمان التركي نعمان قرطلمش الأربعاء 24 حزيران إلى إصلاح شامل في العالم الإسلامي وتعزيز وحدته في مواجهة التحديات الدولية والإقليمية. وقال قرطلمش خلال المؤتمر 20 لاتحاد برلمانات الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي المنعقد في العاصمة الأذربيجانية باكو إن العالم الإسلامي يمتلك مقومات تؤهله ليكون أحد مراكز القوة الرئيسة في النظام الدولي الجديد. وأكد ضرورة تعزيز التعاون بين الدول الإسلامية واعتماد استراتيجيات مشتركة لمواجهة الأزمات، مشددا على أن القضية الفلسطينية ستبقى هدفا مشتركا للعالم الإسلامي. كما رحب بالتقدم في المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، داعيا إلى وقف الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، ومؤكدا أن فلسطين ولبنان وسوريا وإيران ستبقى لشعوبها. وزير النقل السوري يبحث مع وفد إماراتي آفاق التعاون والمشاريع المستقبلية. بحث وزير النقل السوري يعرب بدر الأربعاء 24 حزيران مع وكيل وزارة الطاقة الإماراتية لشؤون البنية التحتية والنقل محمد إبراهيم المنصوري سبل تعزيز التعاون بين البلدين في تنفيذ مشاريع قطاع النقل. واستعرض الجانبان خلال الاجتماع المشاريع المستقبلية في مجالات السكك الحديدية والجسور والطرق العامة وجهود إعادة تأهيل البنى التحتية وتطويرها، إضافة إلى المشاريع الاستثمارية التي تعمل عليها الوزارة. وأكد الوزير بدر أهمية الشراكة الإقليمية في دعم قطاع النقل وإعادة إعمار البنية التحتية، فيما أوضح المنصوري أن اللقاء يندرج ضمن جهود تعزيز التعاون الاقتصادي بين سوريا والإمارات. سوريا وهولندا تبحثان في جنيف التعاون للحد من مخاطر الألغام والذخائر غير المنفجرة. بحث وزير الطوارئ وإدارة الكوارث

رائد الصالح الأربعاء 24 حزيران مع مديرة إدارة الاستقرار والمساعدات الإنسانية في وزارة الخارجية الهولندية ناتالي أوليسلاجر سبل تعزيز التعاون في مجال إزالة الألغام والذخائر غير المنفجرة. وجرى اللقاء على هامش مؤتمر أعمال إزالة الألغام في سوريا المنعقد في مدينة جنيف السويسرية.

0: المالي والفني بما ينسجم مع أولويات الحكومة السورية ويسهم في تعزيز جهود التعافي والاستجابة الإنسانية. محكمة الجنايات الرابعة تبدأ محاكمة وسيم الأسد المتهم بجرائم خلال عهد النظام البائد. بدأت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق الأربعاء 24 من حزيران أولى جلسات محاكمة المتهم وسيم الأسد بحضور النائب العام للجمهورية حسان التربة وممثلين عن منظمات حقوقية وطنية ودولية، وتضمنت لائحة الاتهام الموجهة إليه إدارة وتشكيل مجموعات مسلحة غير نظامية خلال عهد النظام البائد والمشاركة في عمليات عسكرية استهدفت مناطق مدنية في الغوطة الشرقية، إلى جانب اتهامات بارتكاب جرائم قتل والتحريض على العنف وتهريب المخدرات وجرائم السلب والابتزاز. وأكدت المحكمة أن التهمة تندرج ضمن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، فيما أوضحت وزارة العدل أن البث المباشر للجلسة أوقف بعد تلاوة لائحة الاتهام حفاظا على سرية الشهادات ضمن برنامج حماية الشهود. وفي السياق أكد وزير العدل مظهر الويس أن محاكمة وسيم الأسد تمثل محطة في مسار العدالة الانتقالية ومحاسبة المتورطين بجرائم بحق السوريين خلال عهد النظام البائد. اعتقال شاب خلال توغل لقوات الاحتلال في بلدة غدير البستان بالقنيطرة. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الأربعاء 24 من حزيران شابا خلال توغلها على الطريق الواصل بين قرية المعلقة وبلدة غدير البستان في ريف محافظة القنيطرة جنوب سوريا. وأفادت مصادر ميدانية بأن قوات الاحتلال نفذت عملية الاعتقال أثناء التوغل دون توفر معلومات إضافية حتى الآن حول هوية الشاب أو ملابسات اعتقاله. ويأتي ذلك في ظل استمرار انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في جنوب سوريا من خلال التوغلات المتكررة والاعتقالات التعسفية والاعتداءات على المواطنين وممتلكاتهم. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: راديو صدى الفرات، معكم أينما كنتم.
3: ما كل من ذاق الصبابة مغرم، من لم يذق طعم المحبة ما مرس. أنا يا سعى بحب ودي.

بحبل ودك واثق لمس ذكرك في الصباح وفي الغلس يا جنة للعاشقين تزخرفت جودي بوصل فالمتيم ما تناس يا يوب يا يوب يا يوب يا يوب يا جنة للعاشقين تزخرفت جودي علينا جودي والنبي جودي جودي جودي بوصلي فالمتيم ما اتنس أنيت قالت كم تئن أجبتها هذا أنين مفارق بالموت حاس

爽。

0: 转，啊，انا يا سعاد بحبل ودك وافق لم انس ذكرك في الصباح وفي الغلس اني قالت كم تئن واجبتها اذانين مفارق بالموت خاس قالت اما يشفيك قلت لها اللقاء قالت ازيدك بالوصال فقلت بس فتبسمت عجبا وقالت لن ترى وصلي فذاك امر من اخذ النفس فتبسمت عجبا وقالت لن ترى وصلي فذاك امر من اخذ النفس ترى سعاد بضد ما اقرأ انا اقرأ لم نشرح فتقرأ لي بس.
1: يا زين

Pero, ¿cómo va a ser?

0: بلاغة من الطبع كيف تبدلاتكم التي نجرب نعمل ما بحرها في جيدة
1: الله قولي الجيد غريب
0: تقربيني تقرمالا
1: يسهل

يروح ايوه اتذكر زمان الماضي اتذكر قلبي ايوه سوي

0: عند الله زي ولا عايزينه.
1: الشعر من وحينا

0: 您您来。
1: 哎，谢鲁明，哎，谢。

فإن هبتها لا إشراك بالله لأنني فيه.

كثرا كثرا حسنا وجملنا وحلانا فإن عبدتها لا إشراك بالله.

عنك السوداء حبشية ولولا سواد المسك منبع غاليا بالراح يفديك بالراح يفديك يوم الموزمة وشراء يا بوكتم مسرك على شرح اللفادي جودي.

يبوك ثم سواك على شرح الأفعاد يجو لا تفتخر يا بلا تفتخر بالله لو بالغاني ما تجود عاشر أصيلا يا أبا يا روح عاشر أصيلا.

قسمتك يا حبيبي في خيالي ولم أرسم سواك ولم يرسم سواك بلوح بالي.

ثاني جعلتك قبلتي محراب روحي يا روحي.

أجيب إلى ليال كنت إلفي بها أجيب أجيب أجيب أجيب إلى ليال كنت إلفي أيا طيب جاتيك الليالي وحقك إن وجدي فيك وجدي وخالي لم يزل بجراك خالي كتبت إليك عرض الخال كتبت إليه عرض الخال لفا بدمع سح مني كالليالي ولم أرفع لغير الله أمري وهذا دين سادات الرجال كم ليل ابن وعد وافاني الطبيب عيال واحتار بعلاج دائي هل ما حوت عياد بي افكر بذكر الماضيات عياد من امان يا با

بحبك نواصل ليلنا والضحى ونشاهد انوار وجهك يا شمس والضحى نظر عيني يا بدا بي افكر بذكر الماضي اتايا نحنا بحبك نواصل ليلنا والضحى ونشاهد انوار وجهك يا شمس والضحى يا بل الناس بالعام عيدين يا بل الناس روحي للناس بالعام عيدين الفطر والضحى ونبرؤيا الحلوين اروى كل الليالي عيالي

الحلو ورد كله كتل جناين وش معنى انت اللي شرده منا الحلو ورد كله كله كتل جناين وش معنى انت انت اللي شرده منا يا طمرة حنا يا طمرة

قلبك ريحة المحبة، كنت شمعتنا كنت نور بيتنا، كنت سامرنا والفضل سامرنا، الورد كله كله جت الجنايل، مش معنى انت انت اللي شاردة منا، الورد كله كله جت الجنايل، مش معنى انت انت اللي شاردة منا يا سمرة حنا.

وحشتنا، كنت سامرنا وانفض سامرنا، الورد كله كله كفى الجناوين، واسمعنا انت انت اللي شاردة منا، الورد كله كله كفى الجناوين.

0: عن انت انت اللي شاردة منا يا طمرة حنا يا طمرة حنا يا طمرة حنا يا طمرة حنا.
1: يبث راديو صدى الفرات في مدينة الباب على التردد 92.8 FM.

0: تستمعون إلى راديو صدى الفرات. يمكنكم متابعة إذاعتنا على التردد 101.3 في منطقة درع الفرات ومنطقة غصن الزيتون وفي مدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم دائما. نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: جماعات متطرفة إسرائيلية لا تريد صمت الأسلحة بالمنطقة. قال رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الأربعاء 24 من حزيران إن جماعات متطرفة في إسرائيل لا تريد أن تصمت الأسلحة في المنطقة، مؤكدا أن تركيا ستواصل دعم الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار. وأوضح أردوغان خلال اجتماع الكتلة النيابية لحزب العدالة والتنمية في أنقرة أن بلاده تمكنت من البقاء بعيدا عن الصراعات الإقليمية بفضل سياسة تقوم على الحكمة والمنطق، وأشار إلى أن تركيا اكتسبت مكانة وثقلا متزايدين على المستوى الإقليمي والدولي، مؤكدا استمرار دعمها للمساعي الهادفة إلى إيجاد حل دائم للأزمة الإيرانية. وفي موضوع آخر أشار أردوغان إلى أن حكومته تعمل على إعداد إطار قانوني لتسريع عملية تفكيك PKK الإرهابي ضمن مسار تركيا بلا إرهاب، تمهيدا لعرضه على البرلمان التركي بعد استكمال المشاورات اللازمة. وقال أردوغان إن المسار حقق تقدما مهما، مشيرا إلى أن أحد أبرز التحديات التي واجهته كان الوضع في شمال سوريا والذي شهد تطورات إيجابية بفضل المقاربة التي تنتهجها الحكومة السورية برئاسة الرئيس أحمد الشرع. كما رحب أردوغان بعودة السوريين إلى بلادهم بعد سنوات الحرب، مؤكدا أن الإرهاب يعد من أكبر العوائق أمام التنمية والاستقرار في تركيا والمنطقة. الشرع يستقبل بدمشق وزير

وزيري الخارجية والهجرة الهولنديين. استقبل رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع الأربعاء 24 حزيران وزير خارجية مملكة هولندا توماس برينسن ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الهجرة واللجوء جيسبرتوس فاندن برينك في قصر الشعب بالعاصمة دمشق. وجرى اللقاء بحضور وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني. وكان وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني قد استقبل في وقت سابق الأربعاء الوفد الهولندي رفيع المستوى برئاسة وزير الخارجية توم برينسن في قصر تشرين بالعاصمة دمشق. وبحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير التعاون المشترك بين سوريا وهولندا في عدد من المجالات بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين. وتأتي الزيارة في إطار الجهود الأوروبية الرامية إلى توسيع آفاق التعاون مع سوريا وتعزيز مسار الانفتاح الدبلوماسي بين الجانبين في ظل تنامي الاتصالات واللقاءات الرسمية خلال الفترة الأخيرة. قرطلمش: العالم الإسلامي بحاجة إلى إصلاح شامل وتعزيز وحدته. دعا رئيس البرلمان التركي نعمان قرطلمش الأربعاء 24 حزيران إلى إصلاح شامل في العالم الإسلامي وتعزيز وحدته في مواجهة التحديات الدولية والإقليمية. وقال قرطلمش خلال المؤتمر 20 لاتحاد برلمانات الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي المنعقد في العاصمة الأذربيجانية باكو إن العالم الإسلامي يمتلك مقومات تؤهله ليكون أحد مراكز القوة الرئيسة في النظام الدولي الجديد. وأكد ضرورة تعزيز التعاون بين الدول الإسلامية واعتماد استراتيجيات مشتركة لمواجهة الأزمات، مشددا على أن القضية الفلسطينية ستبقى هدفا مشتركا للعالم الإسلامي. كما رحب بالتقدم في المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران داعيا إلى وقف الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، ومؤكدا أن فلسطين ولبنان وسوريا وإيران ستبقى لشعوبها. وزير النقل السوري يبحث مع وفد إماراتي آفاق التعاون والمشاريع المستقبلية. بحث وزير النقل السوري يعرب بدر الأربعاء 24 حزيران مع وكيل وزارة الطاقة الإماراتية لشؤون البنية التحتية والنقل محمد إبراهيم المنصوري سبل تعزيز التعاون بين البلدين في تنفيذ مشاريع قطاع النقل. واستعرض الجانبان خلال الاجتماع المشاريع المستقبلية في مجالات السكك الحديدية والجسور والطرق العامة وجهود إعادة تأهيل البنى التحتية وتطويرها، إضافة إلى المشاريع الاستثمارية التي تعمل عليها الوزارة. وأكد الوزير بدر أهمية الشراكة الإقليمية في دعم قطاع النقل وإعادة إعمار البنية التحتية، فيما أوضح المنصوري أن اللقاء يندرج ضمن جهود تعزيز التعاون الاقتصادي بين سوريا والإمارات. سوريا وهولندا تبحثان في جنيف التعاون للحد من مخاطر الألغام والذخائر غير المنفجرة. بحث وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح الأربعاء 24 حزيران مع مديرة إدارة الاستقرار والمساعدات الإنسانية في وزارة الخارجية الهولندية ناتالي أوليسلاجر سبل تعزيز التعاون في مجال إزالة الألغام والذخائر غير المنفجرة.
وجرى اللقاء على

هامش مؤتمر أعمال إزالة الألغام في سوريا المنعقد في مدينة جنيف السويسرية، حيث ناقش الجانبان دعم الجهود الوطنية لحماية المدنيين وتطوير برامج المسح والإزالة والتوعية بمخاطر الألغام. كما تطرق الاجتماع إلى آليات الدعم المالي والفني بما ينسجم مع أولويات الحكومة السورية.

0: بدأت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق الأربعاء 24 حزيران أولى جلسات محاكمة المتهم وسيم الأسد بحضور النائب العام للجمهورية حسان التربة وممثلين عن منظمات حقوقية وطنية ودولية. وتضمنت لائحة الاتهام الموجهة إليه إدارة وتشكيل مجموعات مسلحة غير نظامية خلال عهد النظام البائد والمشاركة في عمليات عسكرية استهدفت مناطق مدنية في الغوطة الشرقية، إلى جانب اتهامات بارتكاب جرائم قتل والتحريض على العنف وتهريب المخدرات وجرائم السلب والابتزاز. وأكدت المحكمة أن التهمة تندرج ضمن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، فيما أوضحت وزارة العدل أن البث المباشر للجلسة أوقف بعد تلاوة لائحة الاتهام حفاظا على سرية الشهادات ضمن برنامج حماية الشهود. وفي السياق أكد وزير العدل مظهر الويس أن محاكمة وسيم الأسد تمثل محطة في مسار العدالة الانتقالية ومحاسبة المتورطين بجرائم بحق السوريين خلال عهد النظام البائد. اعتقال شاب خلال توغل لقوات الاحتلال في بلدة غدير البستان بالقنيطرة. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الأربعاء 24 حزيران شابا خلال توغلها على الطريق الواصل بين قرية المعلقة وبلدة غدير البستان في ريف محافظة القنيطرة جنوب سوريا. وأفادت مصادر ميدانية بأن قوات الاحتلال نفذت عملية الاعتقال أثناء التوغل دون توفر معلومات إضافية حتى الآن حول هوية الشاب أو ملابسات اعتقاله. ويأتي ذلك في ظل استمرار انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في جنوب سوريا من خلال التوغلات المتكررة والاعتقالات التعسفية والاعتداءات على المواطنين وممتلكاتهم. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام في كل مكان، مع إطلالة يوم جديد نقول لكم

أعزائنا المستمعين، النصيحة هي وجهة نظر أو رأي يقدمه الشخص لمن يحتاجه، يتضمن توجيهات بما ينبغي أن يفعله طالب النصيحة أو كيفية التصرف حيال أمر ما، وتتضمن تقديم معلومات حول الموضوع تتناول جوانب متعددة لم يعرفها الآخرون مسبقا، لتجعل المنصوح ملما بأبعاد الموضوع. والنصيحة بطبيعتها لا تعني إعطاء الآخرين تعليمات أو أوامر حول كيفية اتخاذ قرار ما، فمهمة الناصح الإيضاح والبيان لا الأمر والنهي. ولا بد أن تتوفر في النصيحة إرادة الخير للمنصوح مع إخلاص القصد وصدق التوجه بما يحقق مصلحته في دينه أو دنياه، بعيدا عن التشهير أو الإهانة أو طلب المنفعة الشخصية. وقد كان الأنبياء عليهم السلام أهل نصح لأقوامهم، قال تعالى: وقال يا قوم لقد أبلغتكم

رسالات ربي ونصحت لكم. وعن تميم الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. مستمعين الكرام، ينسب إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه قوله: رحم الله امرئا أهدى إلي عيوبي. وينسب إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه القول: خير إخوانك من أهدى إليك عيوبك. وينسب إلى الحسن البصري: ما زال المسلمون يتناصحون ويتواصون بالحق. ويقول الإمام الشافعي رحمه الله: من وعظ أخاه سرا فقد نصحه وزانه، ومن وعظه علانية فقد فضحه وشانه. ويقول عبد الله بن المبارك: المؤمن يطلب المعاذير، والمنافق يطلب العثرات. ويقول فرانسيس بيكون: من لا يقبل النصيحة لا يمكن مساعدته. ويقول فرانكلين: النصيحة الجيدة لا تضر حتى لو لم تتبع. ويقول جورج برنارد شو: لا تقدم النصيحة إلا إذا طلبت منك، وإلا فاجعلها قدوة. ويقول كونفوشيوس: الأمين هو من يخبرك بالحقيقة لا بما تحب أن

مستمعين الأفاضل، يقول لبيد بن ربيعة العامري: ما عاتب الحر الكريم كنفسه، ما عاتب الحر الكريم كنفسه، والمرء يصلحه الجليس الصالح. ويقول الإمام الشافعي: تعمدني بنصحك في انفرادي، تعمدني بنصحك في انفرادي، وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرضى سماعه. وإن خالفتني وعصيت أمري فلا تجزع إذا لم تعط طاعة. ويقول المعري: اسمع مقالة ذي لب وتجربة، اسمع مقالة ذي لب وتجربة، يفدك في اليوم ما في دهره علما. ويقول الميكالي الأندلسي: إذا لم تكن لمقال النصيح سميعا ولا عاملا أنت به، إذا لم تكن لمقال النصيح سميعا ولا عاملا أنت به، سينبهك الدهر عن رقدة الملاهي وإن قلت لا أنت به. ويقول محمود سامي البارودي: إن النصيحة لا تحض على الأذى إن لم تزع، إن النصيحة لا تحض على الأذى إن لم تزع، فاسمع فإن خيرا أصبت فخذ وإن شرا فدع، فاسمع فإن خيرا أصبت فخذ وإن شرا فدع. ويقول ابن عبد ربه الأندلسي: فلئن سمعت نصيحتي وعصيتها ما كنت أول ناصح معصي، فلئن سمعت نصيحتي وعصيتها ما كنت أول ناصح معصي.

أعزائنا المستمعين، ومن جميل الشعر في النصح والحماسة قصيدة لعمرو بن الإطنابة الخزرجي يقول فيها: ألا من مبلغ الأحلاف عني، ألا من مبلغ الأحلاف عني، فقد تهدى النصيحة للنصيح. ألا من مبلغ الأحلاف عني، فقد تهدى النصيحة للنصيح. فأنكم وما تزجون نحوي من القول المرغى والصريح، سيندم بعضكم عجلا عليه، وما أثرى اللسان إلى الجروح. أبت لي عفتي وأبى بلائي، أبت لي عفتي وأبى بلائي، وأخذ الحمد بالثمن الربيح، وإعطائي على المكروه مالي، وضربي هامة البطل المشيح، بذي شطب كلون الملح صاف، ونفس ما تقر على القبيح، وقولي كلما جشأت وجاشت، مكانك تحمدي أو تستريحي. وقولي كلما جشأت وجاشت، مكانك تحمدي أو تستريحي، لأدفع عن مآثر صالحات، وأحمي بعد عن عرض صحيح. أهين المال فيما بين قومي، وأدفع عنهم سنن المنيح. أبت لي أن أقضي في فعالي، وأن أغضي على أمر قبيح. فإما رحت بالشرف المعلى، وإما رحت بالموت المريح. فإما رحت بالشرف المعلى، وإما رحت بالموت المريح.

إذا طلب أحدكم النصيحة فليطلبها ممن يثق بإخلاصه ومحبته وعقله وفطنته. فقد قال الشاعر: وما كل ذي رأي بمؤتيك نصحه، ولا كل مؤت نصحه بلبيبي، وما كل ذي لب بمؤتيك نصحه، ولا كل مؤت نصحه بلبيبي، ولكن إذا ما استجمع عند واحد فحق له من طاعة بنصيبي. وما كل ذي لب بمؤتيك نصحه، ولا كل مؤت نصحه بلبيبي، ولكن إذا ما استجمع عند واحد فحق له من طاعة بنصيبي. صباح الخير من راديو صدى الفرات، ومني بشير الصالح نقول لكم مرة أخرى

صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما. معكم دائما. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما. معكم دائما.

0: هتعرف امتى امتى هتعرف.
1: سامع الكلام إلك يا جارة.
2: حضرتك بتكلم؟
1: نعم. لا غلطان يا بي، عم بقروش بحكي مع حالي.

0: حنفي ديكلاراسيون الغرام هيدي إلك.
1: انا مش فاهم بتقولي.
0: انت ما بتفهم شيء، انا فهمان.
1: فهمان
0: فهمان انا.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: جماعات متطرفة إسرائيلية لا تريد صمت الأسلحة بالمنطقة. قال رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الأربعاء 24 حزيران إن جماعات متطرفة في إسرائيل لا تريد أن تصمت الأسلحة في المنطقة، مؤكدا أن تركيا ستواصل دعم الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار. وأوضح أردوغان خلال اجتماع الكتلة النيابية لحزب العدالة والتنمية في أنقرة أن بلاده تمكنت من البقاء بعيدا عن الصراعات الإقليمية بفضل سياسة تقوم على الحكمة والمنطق، وأشار إلى أن تركيا اكتسبت مكانة وثقلا متزايدين على المستوى الإقليمي والدولي، مؤكدا استمرار دعمها للمساعي الهادفة إلى إيجاد حل دائم للأزمة الإيرانية. وفي موضوع آخر أشار أردوغان إلى أن حكومته تعمل على إعداد إطار قانوني لتسريع عملية تفكيك PKK الإرهابي ضمن مسار تركيا بلا إرهاب، تمهيدا لعرضه على البرلمان التركي بعد استكمال المشاورات اللازمة. وقال أردوغان إن المسار حقق تقدما مهما، مشيرا إلى أن أحد أبرز التحديات التي واجهته كان الوضع في شمال سوريا والذي شهد تطورات إيجابية بفضل المقاربة التي تنتهجها الحكومة السورية برئاسة الرئيس أحمد الشرع. كما رحب أردوغان بعودة السوريين إلى بلادهم بعد سنوات الحرب، مؤكدا أن الإرهاب يعد من أكبر العوائق أمام التنمية والاستقرار في تركيا والمنطقة. الشرع يستقبل بدمشق وزيري الخارجية والهجرة الهولنديين. استقبل رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع الأربعاء 24 حزيران وزير خارجية مملكة هولندا توماس برينسن ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الهجرة واللجوء جيسبرتوس فاندن برينك في قصر الشعب بالعاصمة دمشق. وجرى اللقاء بحضور وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني. وكان وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني قد استقبل في وقت سابق الأربعاء الوفد الهولندي رفيع المستوى برئاسة وزير الخارجية توم برينسن في قصر تشرين بالعاصمة دمشق، وبحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير التعاون المشترك بين سوريا وهولندا في عدد من المجالات بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين. وتأتي الزيارة في إطار الجهود الأوروبية الرامية إلى توسيع آفاق التعاون مع سوريا وتعزيز مسار الانفتاح الدبلوماسي بين الجانبين في ظل تنامي الاتصالات واللقاءات الرسمية خلال الفترة الأخيرة. قرطلمش: العالم الإسلامي بحاجة إلى إصلاح شامل وتعزيز وحدته. دعا رئيس البرلمان التركي نعمان قرطلمش الأربعاء 24 حزيران إلى إصلاح شامل في العالم الإسلامي وتعزيز وحدته في مواجهة التحديات الدولية والإقليمية. وقال قرطلمش خلال المؤتمر 20 لاتحاد برلمانات الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي المنعقد في العاصمة الأذربيجانية باكو إن العالم الإسلامي يمتلك مقومات تؤهله ليكون أحد مراكز القوة الرئيسة في النظام الدولي الجديد، وأكد ضرورة تعزيز التعاون بين الدول الإسلامية واعتماد استراتيجيات مشتركة لمواجهة الأزمات، مشددا على أن القضية الفلسطينية ستبقى هدفا مشتركا للعالم الإسلامي. كما رحب بالتقدم في المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، داعيا إلى وقف الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، ومؤكدا أن فلسطين ولبنان وسوريا وإيران ستبقى لشعوبها. وزير النقل السوري يبحث مع وفد إماراتي آفاق التعاون والمشاريع المستقبلية. بحث وزير النقل السوري يعرب بدر الأربعاء 24 من حزيران مع وكيل وزارة الطاقة الإماراتية لشؤون البنية التحتية والنقل محمد إبراهيم المنصوري سبل تعزيز التعاون بين البلدين في تنفيذ مشاريع قطاع النقل. واستعرض الجانبان خلال الاجتماع المشاريع المستقبلية في مجالات السكك الحديدية والجسور والطرق العامة وجهود إعادة تأهيل البنى التحتية وتطويرها، إضافة إلى المشاريع الاستثمارية التي تعمل عليها الوزارة. وأكد الوزير بدر أهمية الشراكة الإقليمية في دعم قطاع النقل وإعادة إعمار البنية التحتية، فيما أوضح المنصوري أن اللقاء يندرج ضمن جهود تعزيز التعاون الاقتصادي بين سوريا والإمارات. سوريا وهولندا تبحثان في جنيف التعاون للحد من مخاطر الألغام والذخائر غير المنفجرة. بحث وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح الأربعاء 24 من حزيران مع مديرة إدارة الاستقرار والمساعدات الإنسانية في وزارة الخارجية الهولندية ناتالي أوليسلاجر سبل تعزيز التعاون في مجال إزالة الألغام والذخائر غير المنفجرة. وجرى اللقاء على هامش مؤتمر أعمال إزالة الألغام في سوريا المنعقد في مدينة جنيف السويسرية، حيث ناقش الجانبان دعم الجهود الوطنية لحماية المدنيين وتطوير برامج المسح والإزالة والتوعية بمخاطر الألغام. كما تطرق الاجتماع إلى آليات الدعم المالي والفني بما ينسجم مع أولويات الحكومة السورية ويسهم في تعزيز جهود التعافي والاستجابة الإنسانية. محكمة الجنايات الرابعة تبدأ محاكمة وسيم الأسد المتهم بجرائم خلال عهد النظام البائد. بدأت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق الأربعاء 24 من حزيران أولى جلسات محاكمة المتهم وسيم الأسد بحضور النائب العام للجمهورية حسان التربة وممثلين عن منظمات حقوقية وطنية ودولية. وتضمنت لائحة الاتهام الموجهة إليه إدارة وتشكيل مجموعات مسلحة غير نظامية خلال عهد النظام البائد والمشاركة في عمليات عسكرية استهدفت مناطق مدنية في الغوطة الشرقية، إلى جانب اتهامات بارتكاب جرائم قتل والتحريض على العنف وتهريب المخدرات

0: محمود. وفي السياق، أكد وزير العدل مظهر الويس أن محاكمة وسيم الأسد تمثل محطة في مسار العدالة الانتقالية ومحاسبة المتورطين بجرائم بحق السوريين خلال عهد النظام البائد. اعتقال شاب خلال توغل لقوات الاحتلال في بلدة غدير البستان بالقنيطرة. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الأربعاء 24 من حزيران شابا خلال توغلها على الطريق الواصل بين قرية المعلقة وبلدة غدير البستان في ريف محافظة القنيطرة جنوب سوريا. وأفادت مصادر ميدانية بأن قوات الاحتلال نفذت عملية الاعتقال أثناء التوغل دون توفر معلومات إضافية حتى الآن حول هوية الشاب أو ملابسات اعتقاله. ويأتي ذلك في ظل استمرار انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في جنوب سوريا من خلال التوغلات المتكررة والاعتقالات التعسفية والاعتداءات على المواطنين وممتلكاتهم. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم. نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام في كل مكان، مع إطلالة يوم جديد نقول لكم صباح

الصالحين. النصيحة هي وجهة نظر أو رأي يقدمه الشخص لمن يحتاجه، يتضمن توجيهات بما ينبغي أن يفعله طالب النصيحة أو كيفية التصرف حيال أمر ما، وتتضمن تقديم معلومات حول الموضوع تتناول جوانب متعددة لم يعرفها الآخرون مسبقا، لتجعل المنصوح ملما بأبعاد الموضوع. والنصيحة بطبيعتها لا تعني إعطاء الآخرين تعليمات أو أوامر حول كيفية اتخاذ قرار ما، فمهمة الناصح الإيضاح والبيان لا الأمر والنهي. ولا بد أن تتوفر في النصيحة إرادة الخير للمنصوح مع إخلاص القصد وصدق التوجه بما يحقق مصلحته في دينه أو دنياه، بعيدا عن التشهير أو الإهانة أو طلب المنفعة الشخصية. وقد كان الأنبياء عليهم السلام أهل نصح لأقوامهم، قال تعالى: وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم. وعن تميم الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. مستمعين الكرام، ينسب إلى

عمر بن الخطاب رضي الله عنه قوله: رحم الله امرئا أهدى إلي عيوبي. وينسب إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه القول: خير إخوانك من أهدى إليك عيوبك. وينسب إلى الحسن البصري: ما زال المسلمون يتناصحون ويتواصون بالحق. ويقول الإمام الشافعي رحمه الله: من وعظ أخاه سرا فقد نصحه وزانه، ومن وعظه علانية فقد فضحه وشانه. ويقول عبد الله بن المبارك: المؤمن يطلب المعاذير، والمنافق يطلب العثرات. ويقول فرانسيس بيكون: من لا يقبل النصيحة لا يمكن مساعدته. ويقول فرانكلين: النصيحة الجيدة لا تضر حتى لو لم تتبع. ويقول جورج برنارد شو: لا تقدم النصيحة إلا إذا طلبت منك، وإلا فاجعلها قدوة. ويقول كونفوشيوس: الأمين هو من يخبرك بالحقيقة لا بما تحب أن

مستمعين الأفاضل، يقول لبيد بن ربيعة العامري: ما عاتب الحر الكريم كنفسه، ما عاتب الحر الكريم كنفسه، والمرء يصلحه الجليس الصالح. ويقول الإمام الشافعي: تعمدني بنصحك في انفرادي، تعمدني بنصحك في انفرادي، وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرضى سماعه. وإن خالفتني وعصيت أمري فلا تجزع إذا لم تعط طاعة. ويقول المعري: اسمع مقالة ذي لب وتجربة، اسمع مقالة ذي لب وتجربة، يفدك في اليوم ما في دهره علما. ويقول الميكالي الأندلسي: إذا لم تكن لمقال النصيح سميعا ولا عاملا أنت به، إذا لم تكن لمقال النصيح سميعا ولا عاملا أنت به، سينبهك الدهر عن رقدة الملاهي وإن قلت لا أنت به. ويقول محمود سامي البارودي: إن النصيحة لا تحض على الأذى إن لم تزع، إن النصيحة لا تحض على الأذى إن لم تزع، فاسمع فإن خيرا أصبت فخذ وإن شرا فدع، فاسمع فإن خيرا أصبت فخذ وإن شرا فدع. ويقول ابن عبد ربه الأندلسي: فلئن سمعت نصيحتي وعصيتها ما كنت أول ناصح معصي، فلئن سمعت نصيحتي وعصيتها ما كنت أول ناصح معصي.

أعزائنا المستمعين، ومن جميل الشعر في النصح والحماسة قصيدة لعمرو بن الإطنابة الخزرجي يقول فيها: ألا من مبلغ الأحلاف عني، ألا من مبلغ الأحلاف عني، فقد تهدى النصيحة للنصيح. ألا من مبلغ الأحلاف عني، فقد تهدى النصيحة للنصيح. فأنكم وما تزجون نحوي من القول المرغى والصريح، سيندم بعضكم عجلا عليه، وما أثرى اللسان إلى الجروح. أبت لي عفتي وأبى بلائي، أبت لي عفتي وأبى بلائي، وأخذ الحمد بالثمن الربيح، وإعطائي على المكروه مالي، وضربي هامة البطل المشيح، بذي شطب كلون الملح صاف، ونفس ما تقر على القبيح، وقولي كلما جشأت وجاشت، مكانك تحمدي أو تستريحي. وقولي كلما جشأت وجاشت، مكانك تحمدي أو تستريحي، لأدفع عن مآثر صالحات، وأحمي بعد عن عرض صحيح. أهين المال فيما بين قومي، وأدفع عنهم سنن المنيح. أبت لي أن أقضي في فعالي، وأن أغضي على أمر قبيح. فإما رحت بالشرف المعلى، وإما رحت بالموت المريح. فإما رحت بالشرف المعلى، وإما رحت بالموت المريح.

إذا طلب أحدكم النصيحة فليطلبها ممن يثق بإخلاصه ومحبته وعقله وفطنته. فقد قال الشاعر: وما كل ذي رأي بمؤتيك نصحه، ولا كل مؤت نصحه بلبيبي، وما كل ذي لب بمؤتيك نصحه، ولا كل مؤت نصحه بلبيبي، ولكن إذا ما استجمع عند واحد فحق له من طاعة بنصيبي. وما كل ذي لب بمؤتيك نصحه، ولا كل مؤت نصحه بلبيبي، ولكن إذا ما استجمع عند واحد فحق له من طاعة بنصيبي. صباح الخير من راديو صدى الفرات، ومني بشير الصالح، نقول لكم مرة أخرى

صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائماً.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام في كل مكان، مع إطلالة يوم جديد نقول لكم صباح

المستمعين. النصيحة هي وجهة نظر أو رأي يقدمه الشخص لمن يحتاجه، يتضمن توجيهات بما ينبغي أن يفعله طالب النصيحة أو كيفية التصرف حيال أمر ما، وتتضمن تقديم معلومات حول الموضوع تتناول جوانب متعددة لم يعرفها الآخرون مسبقا، لتجعل المنصوح ملما بأبعاد الموضوع. والنصيحة بطبيعتها لا تعني إعطاء الآخرين تعليمات أو أوامر حول كيفية اتخاذ قرار ما، فمهمة الناصح الإيضاح والبيان لا الأمر والنهي. ولا بد أن تتوفر في النصيحة إرادة الخير للمنصوح مع إخلاص القصد وصدق التوجه بما يحقق مصلحته في دينه أو دنياه، بعيدا عن التشهير أو الإهانة أو طلب المنفعة الشخصية. وقد كان الأنبياء عليهم السلام أهل نصح لأقوامهم، قال تعالى: وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم. وعن تميم الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. مستمعين الكرام، ينسب إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه قوله: رحم الله امرئا أهدى إلي عيوبي. وينسب إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه القول: خير إخوانك من أهدى إليك عيوبك. وينسب إلى الحسن البصري: ما زال المسلمون يتناصحون ويتواصون بالحق. ويقول الإمام الشافعي رحمه الله: من وعظ أخاه سرا فقد نصحه وزانه، ومن وعظه علانية فقد فضحه وشانه. ويقول عبد الله بن المبارك: المؤمن يطلب المعاذير والمنافق يطلب العثرات. ويقول فرانسيس بيكون: من لا يقبل النصيحة لا يمكن مساعدته. ويقول فرانكلين: النصيحة الجيدة لا تضر حتى لو لم تتبع.

ويقول جورج برنارد شو: لا تقدم النصيحة إلا إذا طلبت منك، وإلا فاجعلها قدوة. ويقول كونفوشيوس: الأمين هو من يخبرك بالحقيقة لا بما تحب

مستمعين الأفاضل، يقول لبيد بن ربيعة العامري: ما عاتب الحر الكريم كنفسه، ما عاتب الحر الكريم كنفسه، والمرء يصلحه الجليس الصالح. ويقول الإمام الشافعي: تعمدني بنصحك في انفرادي، تعمدني بنصحك في انفرادي، وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرضى سماعه. وإن خالفتني وعصيت أمري فلا تجزع إذا لم تعط طاعة. ويقول المعري: اسمع مقالة ذي لب وتجربة، اسمع مقالة ذي لب وتجربة، يفدك في اليوم ما في دهره علما. ويقول الميكالي الأندلسي: إذا لم تكن لمقال النصيح سميعا ولا عاملا أنت به، إذا لم تكن لمقال النصيح سميعا ولا عاملا أنت به، سينبهك الدهر عن رقدة الملاهي وإن قلت لا أنت به. ويقول محمود سامي البارودي: إن النصيحة لا تحض على الأذى إن لم تزع، إن النصيحة لا تحض على الأذى إن لم تزع، فاسمع فإن خيرا أصبت فخذ وإن شرا فدع، فاسمع فإن خيرا أصبت فخذ وإن شرا فدع. ويقول ابن عبد ربه الأندلسي: فلئن سمعت نصيحتي وعصيتها ما كنت أول ناصح معصي، فلئن سمعت نصيحتي وعصيتها ما كنت أول ناصح معصي.

أعزائنا المستمعين، ومن جميل الشعر في النصح والحماسة قصيدة لعمر بن الإطنابة الخزرجي يقول فيها: ألا من مبلغ الأحلاف عني، ألا من مبلغ الأحلاف عني، فقد تهدى النصيحة للنصيح. ألا من مبلغ الأحلاف عني، فقد تهدى النصيحة للنصيح. فأنكم وما تزجون نحوي من القول المرغى والصريح، سيندم بعضكم عجلا عليه، وما أثرى اللسان إلى الجروح. أبت لي عفتي وأبى بلائي، أبت لي عفتي وأبى بلائي، وأخذ الحمد بالثمن الربيح، وإعطائي على المكروه مالي، وضربي هامة البطل المشيح، بذي شطب كلون الملح صاف، ونفس ما تقر على القبيح، وقولي كلما جشأت وجاشت، مكانك تحمدي أو تستريحي. وقولي كلما جشأت وجاشت، مكانك تحمدي أو تستريحي، لأدفع عن مآثر صالحات، وأحمي بعد عن عرض صحيح. أهين المال فيما بين قومي، وأدفع عنهم سنن المنيح. أبت لي أن أقضي في فعالي، وأن أغضي على أمر قبيح. فإما رحت بالشرف المعلى، وإما رحت بالموت المريح. فإما رحت بالشرف المعلى، وإما رحت بالموت المريح.

الحرام. إذا طلب أحدكم النصيحة فليطلبها ممن يثق بإخلاصه ومحبته وعقله وفطنته. فقد قال الشاعر: وما كل ذي رأي بمؤتيك نصحه، ولا كل مؤت نصحه بلبيبي، وما كل ذي لب بمؤتيك نصحه، ولا كل مؤت نصحه بلبيبي، ولكن إذا ما استجمع عند واحد فحق له من طاعة بنصيبي. وما كل ذي لب بمؤتيك نصحه، ولا كل مؤت نصحه بلبيبي، ولكن إذا ما استجمع عند واحد فحق له من طاعة بنصيبي. صباح الخير. من راديو صدى الفرات ومني بشير الصالح نقول لكم مرة أخرى:

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان معزيا بضحايا الزلزال المزدوج: نقف بجانب أصدقائنا الفنزويليين. قال رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس الخميس تعازيه إلى فنزويلا في ضحايا الزلزال المزدوج الذي ضرب البلاد مساء الأربعاء، مؤكدا وقوف تركيا إلى جانب الشعب الفنزويلي في هذه المحنة. وقال أردوغان في تدوينة عبر منصة سوشيال التركية إنه يشارك الشعب الفنزويلي وحكومته آلامهم، مؤكدا أن تركيا تقف إلى جانب أصدقائها الفنزويليين في هذه الأيام الصعبة. من جهتها، شكرت الرئيسة الفنزويلية المؤقتة ديلسي رودريغيز أردوغان على رسالة التضامن، مشيدة بمتانة العلاقات بين البلدين. وقالت رودريغيز في تدوينة على منصة شركة إكس الأمريكية أمس الخميس إنها تتقدم بالشكر للشعب التركي ورئيسه على تضامنهما مع الشعب الفنزويلي. وكانت السلطات الفنزويلية أعلنت الخميس مقتل 32 شخصا وإصابة أكثر من 700 آخرين في حصيلة أولية للزلزالين اللذين ضربا البلاد الأربعاء، وبلغت قوتهما 7.2 و7.5 درجات.

الشرع يستقبل رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس. استقبل رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع الأربعاء 24 حزيران في قصر الشعب بدمشق رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس في إطار اللقاءات التي تجريها الرئاسة مع شخصيات عربية ودولية. وكان الرئيس الشرع قد استقبل في وقت سابق من اليوم ذاته وزير خارجية هولندا ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير اللجوء والهجرة الهولندي بحضور وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني وفق ما أعلنته رئاسة الجمهورية العربية السورية. أردوغان يبحث في اتصال هاتفي مع نظيره الموريتاني العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية. أجرى رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الأربعاء 24 حزيران مباحثات مع نظيره الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني بشأن العلاقات الثنائية وملفات إقليمية. جاء ذلك في اتصال هاتفي بينهما بحسب بيان لدائرة الاتصال التابعة للرئاسة التركية. وأكد أردوغان أن بإمكان تركيا وموريتانيا إضفاء زخم جديد على علاقتهما الثنائية من خلال اتخاذ خطوات ملموسة في العديد من المجالات، وفي مقدمتها التجارة والزراعة والثروة السمكية والأمن والصناعات الدفاعية. كما أشار إلى أن البلدين سيواصلان العمل خلال المرحلة المقبلة من أجل تعزيز التضامن والتنسيق بينهما في المحافل الدولية.

الشيباني يبحث مع رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة أوضاع المنطقة والعلاقات الثنائية. بحث وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني الخميس 25 من حزيران مع رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في أبوظبي أوضاع المنطقة ومستقبل العلاقات الثنائية بين البلدين. ونقل الشيباني خلال اللقاء تحيات الرئيس أحمد الشرع إلى الشيخ محمد بن زايد، وذلك وفقا لما أعلنته وزارة الخارجية والمغتربين. كما اجتمع الشيباني مع وزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وبحث الجانبان خلال الاجتماع سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، وناقشا استكمال الجهود الدبلوماسية المشتركة ومتابعة مخرجات المنتدى الاقتصادي، إضافة إلى تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.

فيدان يزور منشأة دارلينغتون النووية في كندا. زار وزير الخارجية التركية هاكان فيدان أمس الخميس منشأة دارلينغتون للطاقة النووية في مدينة تورونتو الكندية برفقة نظيرته الكندية أنيتا أناند، وذلك في إطار زيارة رسمية إلى كندا تستغرق يومين. ومن المقرر أن يبحث الجانبان في العاصمة أوتاوا سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطويرها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية. مباحثات تركية سورية حول إعادة الإعمار وتعزيز سبل التعاون. بحث السفير التركي لدى دمشق نوح يلمز الأربعاء 24 حزيران في لقاءين منفصلين مع وزيري الأشغال العامة والإسكان مصطفى عبد الرزاق والتنمية الإدارية محمد حسن سكاف سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات إعادة الإعمار والتعاون المؤسسي. وأكد يلمز استعداد تركيا لتقديم الدعم والخبرات في مجالات البنية القانونية والتشريعات وعمليات إعادة الإعمار، فيما شدد الوزيران السوريان على أهمية تطوير التعاون والاستفادة من التجربة التركية في إعادة البناء.

ضبط شحنة كبتاغون في معبر جابر الحدودي بتنسيق سوري أردني مشترك. أعلنت وزارة الداخلية السورية أمس الخميس 25 من حزيران ضبط شحنة تضم نحو 150 ألف حبة كبتاغون في معبر جابر الحدودي، وذلك بتنسيق مشترك بين إدارتي مكافحة المخدرات في سوريا والأردن. وأوضحت الوزارة أن الشحنة كانت مخبأة داخل إطارات معدة للتهريب، مؤكدة أن العملية تأتي في إطار الجهود المشتركة لمكافحة المخدرات وتعزيز الأمن والاستقرار. وفي سياق متصل، أعلنت وزارتا الداخلية والصحة عن إطلاق حملة وطنية شاملة بالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة المخدرات في 26 من حزيران تحت شعار سوريا دون مخدرات، في خطوة تهدف إلى تعزيز الوعي المجتمعي ومكافحة هذه الظاهرة من خلال مقاربة تجمع بين الوقاية والعلاج والتوعية وإنفاذ القانون.

0: ترامب يعتزم المشاركة بقمة الناتو في أنقرة احتراما لأردوغان. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء الأربعاء 24 حزيران اعتزامه المشاركة في القمة 36 لحلف شمال الأطلسي الناتو المقررة في أنقرة يومي 7 و8 من تموز المقبل، مؤكدا أن قراره يأتي احتراما لرئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان. وأشاد ترامب بالرئيس أردوغان واصفا إياه بأنه قائد رائع وشخص قوي للغاية وجيشه رائع كذلك، كما أشار إلى احتمال حمل أخبار إيجابية بشأن ملف مقاتلات F-35 ومحركات الطائرات، فيما أكد نائبه أن الملف لا يزال قيد المراجعة القانونية. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان معزيا بضحايا الزلزال المزدوج، نقف بجانب أصدقائنا الفنزويليين. قدم رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس الخميس تعازيه إلى فنزويلا في ضحايا الزلزال المزدوج الذي ضرب البلاد مساء الأربعاء، مؤكدا وقوف تركيا إلى جانب الشعب الفنزويلي في هذه المحنة. وقال أردوغان في تدوينة عبر منصة سوشيال التركية إنه يشارك الشعب الفنزويلي وحكومته آلامهم، مؤكدا أن تركيا تقف إلى جانب أصدقائها الفنزويليين في هذه الأيام الصعبة. من جهتها شكرت الرئيسة الفنزويلية المؤقتة ديلسي رودريغيز أردوغان على رسالة التضامن، مشيدة بمتانة العلاقات بين البلدين. وقالت رودريغيز في تدوينة على منصة شركة إكس الأمريكية أمس الخميس إنها تتقدم بالشكر للشعب التركي ورئيسه على تضامنهما مع الشعب الفنزويلي. وكانت السلطات الفنزويلية أعلنت الخميس مقتل 32 شخصا وإصابة أكثر من 700 آخرين في حصيلة أولية للزلزالين اللذين ضربا البلاد الأربعاء، وبلغت قوتهما 7.2 و7.5 درجات. الشرع يستقبل رجل الأعمال المصري نجيب ساويروس. استقبل رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع الأربعاء 24 من حزيران في قصر الشعب بدمشق رجل الأعمال المصري نجيب ساويروس في إطار اللقاءات التي تجريها الرئاسة مع شخصيات عربية ودولية. وكان الرئيس الشرع قد استقبل في وقت سابق من اليوم ذاته وزير خارجية هولندا ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير اللجوء والهجرة الهولندي بحضور وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني، وفق ما أعلنته رئاسة الجمهورية العربية السورية. أردوغان يبحث في اتصال هاتفي مع نظيره الموريتاني العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية. أجرى رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الأربعاء 24 من حزيران مباحثات مع نظيره الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني بشأن العلاقات الثنائية وملفات إقليمية. جاء ذلك في اتصال هاتفي بينهما بحسب بيان لدائرة الاتصال التابعة للرئاسة التركية. وأكد أردوغان أن بإمكان تركيا وموريتانيا إضفاء زخم جديد على علاقتهما الثنائية من خلال اتخاذ خطوات ملموسة في العديد من المجالات، وفي مقدمتها التجارة والزراعة والثروة السمكية والأمن والصناعات الدفاعية. كما أشار إلى أن البلدين سيواصلان العمل خلال المرحلة المقبلة من أجل تعزيز التضامن والتنسيق بينهما في المحافل الدولية. الشيباني يبحث مع رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة أوضاع المنطقة والعلاقات الثنائية. بحث وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني الخميس 25 من حزيران مع رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في أبوظبي أوضاع المنطقة ومستقبل العلاقات الثنائية بين البلدين. ونقل الشيباني خلال اللقاء تحيات الرئيس أحمد الشرع إلى الشيخ محمد بن زايد، وذلك وفقا لما أعلنته وزارة الخارجية والمغتربين. كما اجتمع الشيباني مع وزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة

الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وبحث الجانبان خلال الاجتماع سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، وناقشا استكمال الجهود الدبلوماسية المشتركة ومتابعة مخرجات المنتدى الاقتصادي، إضافة إلى تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك. زيدان يزور منشأة دارلينغتون النووية في كندا. زار وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أمس الخميس منشأة دارلينغتون للطاقة النووية في مدينة تورونتو الكندية برفقة نظيرته الكندية أنيتا أناند، وذلك في إطار زيارة رسمية إلى كندا تستغرق يومين. ومن المقرر أن يبحث الجانبان في العاصمة أوتاوا سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطويرها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية. مباحثات تركية سورية حول إعادة الإعمار وتعزيز سبل التعاون. بحث السفير التركي لدى دمشق نوح يلمز الأربعاء 24 من حزيران في لقاءين منفصلين مع وزيري الأشغال العامة والإسكان مصطفى عبد الرزاق والتنمية الإدارية محمد حسن سكاف سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات إعادة الإعمار والتعاون المؤسسي. وأكد يلمز استعداد تركيا لتقديم الدعم والخبرات في مجالات البنية القانونية والتشريعات وعمليات إعادة الإعمار، فيما شدد الوزيران السوريان على أهمية تطوير التعاون والاستفادة من التجربة التركية في إعادة البناء. ضبط شحنة كبتاغون في معبر جابر الحدودي بتنسيق سوري أردني مشترك. أعلنت وزارة الداخلية السورية أمس الخميس 25 من حزيران ضبط شحنة تضم نحو 150 ألف حبة كبتاغون في معبر جابر الحدودي، وذلك بتنسيق مشترك بين إدارتي مكافحة المخدرات في سوريا والأردن. وأوضحت الوزارة أن الشحنة كانت مخبأة داخل إطارات معدة للتهريب، مؤكدة أن العملية تأتي في إطار الجهود المشتركة لمكافحة المخدرات وتعزيز الأمن والاستقرار. وفي سياق متصل، أعلنت وزارتا الداخلية والصحة عن إطلاق حملة وطنية شاملة بالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة المخدرات في 26 من حزيران تحت شعار سوريا دون مخدرات، في خطوة تهدف إلى تعزيز الوعي المجتمعي ومكافحة هذه الظاهرة من خلال مقاربة تجمع بين الوقاية والعلاج والتوعية وإنفاذ القانون. ترامب يعتزم المشاركة بقمة الناتو في أنقرة احتراما لأردوغان. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء الأربعاء 24 من حزيران اعتزامه المشاركة في القمة 36 لحلف شمال الأطلسي الناتو المقررة في أنقرة يومي 7 و8 من تموز المقبل، مؤكدا أن قراره يأتي احتراما لرئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان. وأشاد ترامب بالرئيس أردوغان واصفا إياه بأنه قائد رائع وشخص قوي للغاية وجيشه رائع كذلك، كما أشار إلى احتمال حمل أخبار إيجابية بشأن ملف مقاتلات F-35 ومحركات الطائرات، فيما أكد نائبه أن الملف
لا يزال قيد المراجعة القانونية. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام في كل مكان، مع إطلالة يوم جديد نقول لكم

أعزائنا المستمعين، النصيحة هي وجهة نظر أو رأي يقدمه الشخص لمن يحتاجه، يتضمن توجيهات بما ينبغي أن يفعله طالب النصيحة أو كيفية التصرف حيال أمر ما، وتتضمن تقديم معلومات حول الموضوع تتناول جوانب متعددة لم يعرفها الآخرون مسبقا، لتجعل المنصوح ملما بأبعاد الموضوع. والنصيحة بطبيعتها لا تعني إعطاء الآخرين تعليمات أو أوامر حول كيفية اتخاذ قرار ما، فمهمة الناصح الإيضاح والبيان لا الأمر والنهي. ولا بد أن تتوفر في النصيحة إرادة الخير للمنصوح مع إخلاص القصد وصدق التوجه بما يحقق مصلحته في دينه أو دنياه، بعيدا عن التشهير أو الإهانة أو طلب المنفعة الشخصية. وقد كان الأنبياء عليهم السلام أهل نصح لأقوامهم، قال تعالى: وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم. وعن تميم الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. مستمعين الكرام، ينسب إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه قوله: رحم الله امرئا أهدى إلي عيوبي. وينسب إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه القول: خير إخوانك من أهدى إليك عيوبك. وينسب إلى الحسن البصري: ما زال المسلمون يتناصحون ويتواصون بالحق. ويقول الإمام الشافعي رحمه الله: من وعظ أخاه سرا فقد نصحه وزانه، ومن وعظه علانية فقد فضحه وشانه. ويقول عبد الله بن المبارك: المؤمن يطلب المعاذير والمنافق يطلب العثرات. ويقول فرانسيس بيكون: من لا يقبل النصيحة لا يمكن مساعدته. ويقول فرانكلين: النصيحة الجيدة لا تضر حتى لو لم تتبع. ويقول جورج برنارد شو: لا تقدم النصيحة إلا إذا طلبت منك، وإلا فاجعلها قدوة. ويقول كونفوشيوس: الأمين هو من يخبرك بالحقيقة لا بما تحب.

مستمعين الأفاضل، يقول لبيد بن ربيعة العامري: ما عاتب الحر الكريم كنفسه، ما عاتب الحر الكريم كنفسه، والمرء يصلحه الجليس الصالح. ويقول الإمام الشافعي: تعمدني بنصحك في انفرادي، تعمدني بنصحك في انفرادي، وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرضى سماعه. وإن خالفتني وعصيت أمري فلا تجزع إذا لم تعط طاعة. ويقول المعري: اسمع مقالة ذي لب

اسمع مقالة ذي لب وتجربة يفدك في اليوم ما في دهره علما. ويقول الميكالي الأندلسي: إذا لم تكن لمقال النصيح سميعا ولا عاملا أنت به، إذا لم تكن لمقال النصيح سميعا ولا عاملا أنت به، سينبهك الدهر عن رقدة الملاهي وإن قلت لا أنت به. ويقول محمود سامي البارودي: إن النصيحة لا تحض على الأذى إن لم تزع، إن النصيحة لا تحض على الأذى إن لم تزع، فاسمع فإن خيرا أصبت فخذ وإن شرا فدع، فاسمع فإن خيرا أصبت فخذ وإن شرا فدع. ويقول ابن عبد ربه الأندلسي: فلئن سمعت نصيحتي وعصيتها ما كنت أول ناصح معصي، فلئن سمعت نصيحتي وعصيتها ما كنت أول ناصح معصي.

أعزائنا المستمعين، ومن جميل الشعر في النصح والحماسة قصيدة لعمر بن الإطنابة الخزرجي يقول فيها: ألا من مبلغ الأحلاف عني، ألا من مبلغ الأحلاف عني، فقد تهدى النصيحة للنصيح. ألا من مبلغ الأحلاف عني، فقد تهدى النصيحة للنصيح. فأنكم وما تزجون نحوي من القول المرغى والصريح، سيندم بعضكم عجلا عليه، وما أثرى اللسان إلى الجروح. أبت لي عفتي وأبى بلائي، أبت لي عفتي وأبى بلائي، وأخذ الحمد بالثمن الربيح، وإعطائي على المكروه مالي، وضربي هامة البطل المشيح، بذي شطب كلون الملح صاف، ونفس ما تقر على القبيح، وقولي كلما جشأت وجاشت، مكانك تحمدي أو تستريحي. وقولي كلما جشأت وجاشت، مكانك تحمدي أو تستريحي، لأدفع عن مآثر صالحات، وأحمي بعد عن عرض صحيح. أهين المال فيما بين قومي، وأدفع عنهم سنن المنيح. أبت لي أن أقضي في فعالي، وأن أغضي على أمر قبيح. فإما رحت بالشرف المعلى، وإما رحت بالموت المريح. فإما رحت بالشرف المعلى، وإما رحت بالموت المريح.

إذا طلب أحدكم النصيحة فليطلبها ممن يثق بإخلاصه ومحبته وعقله وفطنته. فقد قال الشاعر: وما كل ذي رأي بمؤتيك نصحه، ولا كل مؤت نصحه بلبيبي، وما كل ذي لب بمؤتيك نصحه، ولا كل مؤت نصحه بلبيبي، ولكن إذا ما استجمع عند واحد فحق له من طاعة بنصيبي. وما كل ذي لب بمؤتيك نصحه، ولا كل مؤت نصحه بلبيبي، ولكن إذا ما استجمع عند واحد فحق له من طاعة بنصيبي. صباح الخير. من راديو صدى الفرات ومني بشير الصالح نقول لكم مرة أخرى:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم حلقة من برنامجنا تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة.

تخريج 100 طالب من فروع جامعة غازي عنتاب التركية في سوريا في حفل أقيم في مدينة الباب.

شهدت مدينة الباب بمحافظة حلب شمالية سوريا الأربعاء 24 من حزيران مراسم تخريج 100 طالب من الكليات التابعة لجامعة غازي عنتاب التركية، واستهل الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم، أعقبها الوقوف دقيقة صمت على أرواح الشهداء، ثم عزف وقراءة النشيدين الوطنيين التركي والسوري. وتخللت المراسم تكريم الطلبة المتفوقين المتخرجين من أقسام الاقتصاد وإدارة الأعمال والتجارة الدولية واللوجستيات والعلوم السياسية والإدارة العامة.

وحضر الحفل إلى جانب ذوي الخريجين نائب القنصل العام التركي في حلب سرهات سعيد أوغلو وعدد من المسؤولين والشخصيات من الجانبين التركي والسوري. وفي تصريح لوكالة الأناضول التركية قال الخريج السوري أحمد الأحمد إنه اضطر إلى تعليق دراسته بسبب الحرب قبل أن يتمكن من استكمال تعليمه والتخرج من فرع جامعة غازي عنتاب في مدينة الباب. وأضاف أن الفرص التعليمية التي وفرتها تركيا شكلت فرصة مهمة للطلاب السوريين، مؤكدا أن مواصلة التعليم خلال سنوات الحرب كانت تحديا كبيرا. وأوضح الأحمد أن النظام المخلوع كان يستهدف الجامعات والمنازل ودور العبادة، مشيرا إلى أن تركيا أتاحت له ولزملائه فرصة استكمال تعليمهم الجامعي في تلك الظروف. من جهته قال الخريج محمد المصري إن إتاحة فرصة التعليم للطلاب السوريين مثلت نقطة تحول مهمة في حياتهم. وأعرب المصري الذي تخرج من قسم العلوم السياسية والإدارة العامة متصدرا دفعته عن شكره لتركيا على توفيرها فرص التعليم للسوريين رغم الظروف التي فرضتها الحرب.

وكانت جامعة غازي عنتاب التركية قد افتتحت فروعا لها في مناطق الشمال السوري خلال سنوات الثورة السورية لسد بعض من احتياجات المنطقة في مجال التعليم العالي من خلال افتتاح كليات ومعاهد في مناطق الباب وعفرين وجرابلس وإعزاز. ومن أهم الكليات التي تم افتتاحها كلية التربية والعلوم السياسية والإدارة

العامة والعلوم الإسلامية والاقتصاد وإدارة الأعمال والتجارة الدولية واللوجستيات. وخلال عام 2026 أصدرت وزارة التعليم العالي في سوريا قرارات ضمت بموجبها الكليات والمعاهد التابعة لجامعة غازي عنتاب في الشمال السوري إلى جامعة حلب، مع الاعتراف الكامل بالشهادات الصادرة عنها وتسوية أوضاع كوادرها التعليمية والإدارية.

أعزائنا المستمعين، قدمنا لكم حلقة من برنامج تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة. إلى لقاء آخر نترككم في رعاية الله وحفظه، وهذا بشير الصالح يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان معزيا بضحايا الزلزال المزدوج، نقف بجانب أصدقائنا الفنزويليين. قدم رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس الخميس تعازيه إلى فنزويلا في ضحايا الزلزال المزدوج الذي ضرب البلاد مساء الأربعاء، مؤكدا وقوف تركيا إلى جانب الشعب الفنزويلي في هذه المحنة. وقال أردوغان في تدوينة عبر منصة سوشيال التركية إنه يشارك الشعب الفنزويلي وحكومته آلامهم، مؤكدا أن تركيا

أقف إلى جانب أصدقائي الفنزويليين في هذه الأيام الصعبة. من جهتها شكرت الرئيسة الفنزويلية المؤقتة ديلسي رودريغيز أردوغان على رسالة التضامن مشيدة بمتانة العلاقات بين البلدين. وقالت رودريغيز في تدوينة على منصة شركة إكس الأمريكية أمس الخميس إنها تتقدم بالشكر للشعب التركي ورئيسه على تضامنهما مع الشعب الفنزويلي. وكانت السلطات الفنزويلية أعلنت الخميس مقتل 32 شخصا وإصابة أكثر من 700 آخرين في حصيلة أولية للزلزالين اللذين ضربا البلاد الأربعاء، وبلغت قوتهما 7.2 و7.5 درجات. الشرع يستقبل رجل الأعمال المصري نجيب ساويروس. استقبل رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع الأربعاء 24 من حزيران في قصر الشعب بدمشق رجل الأعمال المصري نجيب ساويروس في إطار اللقاءات التي تجريها الرئاسة مع شخصيات عربية ودولية. وكان الرئيس الشرع قد استقبل في وقت سابق من اليوم ذاته وزير خارجية هولندا ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير اللجوء والهجرة الهولندي بحضور وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني وفق ما أعلنته رئاسة الجمهورية العربية السورية. أردوغان يبحث في اتصال هاتفي مع نظيره الموريتاني العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية. أجرى رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الأربعاء 24 من حزيران مباحثات مع نظيره الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني بشأن العلاقات الثنائية وملفات إقليمية. جاء ذلك في اتصال هاتفي بينهما بحسب بيان لدائرة الاتصال التابعة للرئاسة التركية. وأكد أردوغان أن بإمكان تركيا وموريتانيا إضفاء زخم جديد على علاقتهما الثنائية من خلال اتخاذ خطوات ملموسة في العديد من المجالات، وفي مقدمتها التجارة والزراعة والثروة السمكية والأمن والصناعات الدفاعية. كما أشار إلى أن البلدين سيواصلان العمل خلال المرحلة المقبلة من أجل تعزيز التضامن والتنسيق بينهما في المحافل الدولية. الشيباني يبحث مع رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة أوضاع المنطقة والعلاقات الثنائية. بحث وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني الخميس 25 من حزيران مع رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في أبوظبي أوضاع المنطقة ومستقبل العلاقات الثنائية بين البلدين. ونقل الشيباني خلال اللقاء تحيات الرئيس أحمد الشرع إلى الشيخ محمد بن زايد، وذلك وفقا لما أعلنته وزارة الخارجية والمغتربين. كما اجتمع الشيباني مع وزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وبحث الجانبان خلال الاجتماع سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، وناقشا استكمال الجهود الدبلوماسية المشتركة ومتابعة مخرجات المنتدى الاقتصادي، إضافة إلى تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك. فيدان يزور منشأة دارلينغتون النووية في كندا. زار وزير الخارجية التركية هاكان فيدان أمس الخميس منشأة دارلينغتون

0: لينكتون للطاقة النووية في مدينة تورونتو الكندية برفقة نظيرته الكندية أنيتا أناند، وذلك في إطار زيارة رسمية إلى كندا تستغرق يومين. ومن المقرر أن يبحث الجانبان في العاصمة أوتاوا سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطويرها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية. مباحثات تركية سورية حول إعادة الإعمار وتعزيز سبل التعاون. بحث السفير التركي لدى دمشق نوح يلمز الأربعاء 24 حزيران في لقاءين منفصلين مع وزيري الأشغال العامة والإسكان مصطفى عبد الرزاق والتنمية الإدارية محمد حسن سكاف سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات إعادة الإعمار والتعاون المؤسسي. وأكد يلمز استعداد تركيا لتقديم الدعم والخبرات في مجالات البنية القانونية والتشريعات وعمليات إعادة الإعمار، فيما شدد الوزيران السوريان على أهمية تطوير التعاون والاستفادة من التجربة التركية في إعادة البناء. ضبط شحنة كبتاغون في معبر جابر الحدودي بتنسيق سوري أردني مشترك. أعلنت وزارة الداخلية السورية أمس الخميس 25 حزيران ضبط شحنة تضم نحو 150,000 حبة كبتاغون في معبر جابر الحدودي، وذلك بتنسيق مشترك بين إدارتي مكافحة المخدرات في سوريا والأردن. وأوضحت الوزارة أن الشحنة كانت مخبأة داخل إطارات معدة للتهريب، مؤكدة أن العملية تأتي في إطار الجهود المشتركة لمكافحة المخدرات وتعزيز الأمن والاستقرار. وفي سياق متصل، أعلنت وزارتا الداخلية والصحة عن إطلاق حملة وطنية شاملة بالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة المخدرات في 26 حزيران تحت شعار سوريا دون مخدرات، في خطوة تهدف إلى تعزيز الوعي المجتمعي ومكافحة هذه الظاهرة من خلال مقاربة تجمع بين الوقاية والعلاج والتوعية وإنفاذ القانون. ترامب يعتزم المشاركة بقمة الناتو في أنقرة احتراما لأردوغان. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء الأربعاء 24 حزيران اعتزامه المشاركة في القمة 36 لحلف شمال الأطلسي الناتو المقررة في أنقرة يومي 7 و8 تموز المقبل، مؤكدا أن قراره يأتي احتراما لرئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان. وأشاد ترامب بالرئيس أردوغان واصفا إياه بأنه قائد رائع وشخص قوي للغاية وجيشه رائع كذلك، كما أشار إلى احتمال حمل أخبار إيجابية بشأن ملف مقاتلات F-35 ومحركات الطائرات، فيما أكد نائبه أن الملف لا يزال قيد المراجعة القانونية. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض مع بشير الصالح.

لا تبدأ صحة الطفل من لحظة الولادة، بل قبل ذلك بكثير، من رحم الأم. فخلال أشهر الحمل تتشكل ملامح مهمة من مستقبل الجنين الصحي، بدءا من نمو الدماغ والجهاز العصبي، مرورا بتكوين العظام والدم والمناعة، وصولا إلى احتمالات الإصابة ببعض الأمراض في مراحل لاحقة من العمر. ولا يقتصر الأمر على التغذية وحدها، فصحة الأم الجسدية والنفسية والعاطفية والاجتماعية تعد جزءا أساسيا من الرعاية التي يحتاجها الجنين. لذلك تصبح العناية بالأم مهمة تبدأ من مرحلة التخطيط للحمل وتمتد طوال الحمل وحتى الولادة. غذاء الأم وصحة الجنين. وفي حديث للدكتور حسن جعفر أستاذ أمراض النساء والتوليد واستشاري طب الجنين بكلية طب القصر العيني، عن علاقة تغذية الأم بصحة الجنين وأهم العناصر التي يحتاجها الحمل الصحي والمفاهيم الشائعة الخاطئة حول طعام الحامل. يؤكد الدكتور حسن جعفر أن العلاقة بين تغذية الأم الحامل وصحة الجنين وثيقة جدا، لأن الجنين يعتمد بشكل كامل على أمه في الحصول على ما يحتاجه من فيتامينات ومعادن ومغذيات دقيقة. ويقول إن الأم هي المصدر الوحيد لغذاء الجنين، ولذلك فإن سوء التغذية أو نقص بعض العناصر الأساسية قد ينعكس سلبا على نموه ووزنه وتطور أعضائه، كما قد يؤثر في نموه العقلي ومستقبله الصحي. وبحسب جعفر فإن العناية بتغذية الحامل لا تعني الإفراط في الطعام، بل تعني اختيار الغذاء المتوازن والغني بالعناصر التي يحتاجها الجنين في كل مرحلة من مراحل نموه.

حمض الفوليك عنصر صغير بتأثير كبير. يوضح أستاذ أمراض النساء والتوليد أن هناك مجموعة من الفيتامينات والمعادن الضرورية لنمو الجنين بشكل سليم. يأتي في مقدمتها حمض الفوليك أو فيتامين B9 الذي يؤدي دورا أساسيا في اكتمال نمو الجهاز العصبي للجنين والوقاية من بعض التشوهات المرتبطة به، كما يشير إلى أهمية الحديد في تكوين الدم والوقاية من الأنيميا، والكالسيوم في بناء العظام والأسنان، والأوميجا 3 في دعم نمو خلايا المخ والعين، إضافة إلى اليود الضروري لوظائف الغدة الدرقية، والكولين والزنك اللذين يدخلان ضمن العناصر المهمة لنمو صحي ومتوازن. ويرى الدكتور جعفر أن عبارة صحة الطفل تبدأ من رحم أمه ليست مجرد تعبير مجازي، بل حقيقة طبية إلى حد كبير.

خرافة الأكل الاثنين. ومن أكثر المفاهيم انتشارا بين الحوامل الاعتقاد بأن المرأة الحامل يجب أن تأكل الاثنين، ولكن الدكتور حسن جعفر يؤكد أن هذه المقولة غير دقيقة، موضحا أن الحامل لا تحتاج إلى مضاعفة كمية الطعام بل إلى تحسين نوعيته. ويقول إن الاحتياج الإضافي غالبا لا يتجاوز 300 سعر حراري يوميا بدءا من الشهر الرابع للحمل، مع مراعاة وزن الأم قبل الحمل وحالتها الصحية. أما الزيادة الموصى بها في الوزن خلال الحمل فتختلف من

امرأة إلى أخرى، لكنها تدور غالبا بين 6 إلى 16 كيلوغراما بحسب الوزن السابق للحمل وتقدير الطبيب. وينصح الدكتور جعفر الحوامل بتجنب الأطعمة غير المطهية جيدا، والتقليل من النشويات والسكريات، والحد من الكافيين قدر الإمكان، وتجنب الأجبان غير المبسترة، وعدم الإفراط في تناول الكبد، مع تقليل استهلاك بعض أنواع التونة بسبب احتمال احتوائها على نسب من الزئ.

مناعة الجنين تبدأ من رحم أمه، لا يتوقف أثر تغذية الأم عند نمو الجنين فقط، بل يمتد إلى جهازه المناعي. فبحسب الدكتور حسن جعفر، فإن كل ما يؤثر في صحة الأم ينعكس على جنينها، سواء بالإيجاب أو السلب. ويؤكد أن حصول الأم على غذاء متوازن غني بالمعادن والفيتامينات والأوميجا 3 يساعد في دعم مناعة الجنين ويهيئه لبداية صحية أفضل بعد الولادة. ويشير جعفر كذلك إلى أهمية بعض التطعيمات التي تنصح بها الحامل خلال فترة الحمل لحماية الرضيع بعد الولادة، ومن بينها تطعيم الفيروس المخلوي التنفسي في الشهر الثامن الذي يساعد على تقليل خطر إصابة المولود بالتهابات تنفسية قد تكون شديدة الخطورة في الأشهر الأولى من عمره. كيف تبرمج صحة الجنين قبل الولادة؟ يرى استشاري طب الجنين أن نمط حياة الأم خلال الحمل قد يترك أثراً طويل المدى على صحة الطفل، فزيادة الوزن بشكل مفرط والإفراط في تناول السكريات وسوء التغذية كلها عوامل قد تزيد احتمالات تعرض الطفل لاحقاً لمشكلات صحية مثل السمنة والسكري وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب. ويوضح أن بعض الاستعدادات المرضية كالحساسية أو السكري قد تنتقل أو تتأثر بعوامل وراثية وبيئية، ولكن نمط تغذية الأم ورعايتها الصحية خلال الحمل يمكن أن يزيد المخاطر أو يقللها. كما يشير إلى أن بعض الدراسات ربطت بين الولادة القيصرية وارتفاع احتمالات إصابة الأطفال بحساسية الصدر مقارنة بمن يولدون طبيعيا، مع التأكيد أن قرار نوع الولادة يجب أن يخضع دائما للتقييم الطبي وحالة الأم والجنين. نصائح غذائية للحامل. التوازن في الطعام أهم من كميته، فالحامل لا تحتاج إلى الإفراط في الأكل بقدر ما تحتاج إلى تنويع مصادر الغذاء والحصول على العناصر الأساسية التي يحتاجها جسمها وجنينها. وينصح بالانتظام في تناول 3 وجبات رئيسية يومياً إلى جانب وجبتين أو 3 وجبات خفيفة صحية، مع الحرص على شرب الماء بكميات كافية تتراوح غالبا بين 8 إلى 10 أكواب يوميا ما لم يوصي الطبيب بغير ذلك. ويعد حمض الفوليك من أهم العناصر التي تحتاجها الحامل لدوره في حماية الجهاز العصبي للجنين من بعض التشوهات، كما يجب الاهتمام بالأطعمة الغنية بالحديد للوقاية من الأنيميا وتحسين وصول الأكسجين إلى الجنين. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم

حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض. نرجو أن تكونوا قد أفدتم مما قدمناه لكم. نتمنى لكم دوام الصحة والعافية، وإلى لقاء آخر نترككم برعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

كسرت كسير ما بمشي هيك مشاوير، قلت لها مكسرت كسير ما بمشي هيك مشاوير، قالت لي اسمع مني وروح واللي بده يصير يصير، قالت لي اسمع مني وروح واللي بده يصير يصير، عشت كتير وشفت كتير وغيرك ما حبيت،

قاري الحب فنون فنون وما بيعلق غير المجنون. قالت لي ما عندك قلب، قلت لها غيرت الدرب. قالت لي ما عندك قلب، قلت لها غيرت الدرب. لا رح اعشق لا رح حب،

0: خليكن على السمع على صدى الفرات. نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان معزيا بضحايا الزلزال المزدوج، نقف بجانب أصدقائنا الفنزويليين. قدم رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس الخميس تعازيه إلى فنزويلا في ضحايا الزلزال المزدوج الذي ضرب البلاد مساء الأربعاء، مؤكدا وقوف تركيا إلى جانب الشعب الفنزويلي في هذه المحنة. وقال أردوغان في تدوينة عبر منصة سوشيال التركية إنه يشارك الشعب الفنزويلي وحكومته آلامهم، مؤكدا أن تركيا تقف إلى جانب أصدقائها الفنزويليين في هذه الأيام الصعبة. من جهتها شكرت الرئيسة الفنزويلية المؤقتة ديلسي رودريغيز أردوغان على رسالة التضامن مشيدة بمتانة العلاقات بين البلدين. وقالت رودريغيز في تدوينة على منصة شركة إكس الأمريكية أمس الخميس إنها تتقدم بالشكر للشعب التركي ورئيسه على تضامنهما مع الشعب الفنزويلي. وكانت السلطات الفنزويلية أعلنت الخميس مقتل 32 شخصا وإصابة أكثر من 700 آخرين في حصيلة أولية للزلزالين اللذين ضربا البلاد الأربعاء وبلغت قوتهما 7.2 و7.5 درجات. الشرع يستقبل رجل الأعمال المصري نجيب ساويروس. استقبل رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع الأربعاء 24 من حزيران في قصر الشعب بدمشق رجل الأعمال المصري نجيب ساويروس في إطار اللقاءات التي تجريها الرئاسة مع شخصيات عربية ودولية. وكان الرئيس الشرع قد استقبل في وقت سابق من اليوم ذاته وزير خارجية هولندا ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير اللجوء والهجرة الهولندي بحضور وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني وفق ما أعلنته رئاسة الجمهورية العربية السورية. أردوغان يبحث في اتصال هاتفي مع نظيره الموريتاني العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية. أجرى رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الأربعاء 24 من حزيران مباحثات مع نظيره الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني بشأن العلاقات الثنائية وملفات إقليمية. جاء ذلك في اتصال هاتفي بينهما بحسب بيان لدائرة الاتصال التابعة للرئاسة التركية. وأكد أردوغان أن بإمكان تركيا وموريتانيا إضفاء زخم جديد على علاقتهما الثنائية من خلال اتخاذ خطوات ملموسة في العديد من المجالات، وفي مقدمتها التجارة والزراعة والثروة السمكية والأمن والصناعات الدفاعية. كما أشار إلى أن البلدين سيواصلان العمل خلال المرحلة المقبلة من أجل تعزيز التضامن والتنسيق بينهما في المحافل الدولية. الشيباني يبحث مع رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة أوضاع المنطقة والعلاقات الثنائية. بحث وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني الخميس 25 من حزيران مع رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في أبوظبي أوضاع المنطقة ومستقبل العلاقات الثنائية بين البلدين. ونقل الشيباني خلال اللقاء تحيات الرئيس أحمد الشرع إلى الشيخ محمد بن زايد، وذلك وفقا لما أعلنته وزارة الخارجية والمغتربين. كما اجتمع الشيباني مع وزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وبحث الجانبان خلال الاجتماع سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، وناقشا استكمال الجهود الدبلوماسية المشتركة ومتابعة مخرجات المنتدى الاقتصادي، إضافة إلى تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك. فيدان يزور منشأة دار لينكتون النووية في كندا. زار وزير الخارجية التركية هاكان فيدان أمس الخميس منشأة دار لينكتون للطاقة النووية في مدينة تورونتو الكندية برفقة نظيرته الكندية أنيتا أناند، وذلك في إطار زيارة رسمية إلى كندا تستغرق يومين. ومن المقرر أن يبحث الجانبان في العاصمة أوتاوا سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطويرها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية. مباحث

0: بحثات تركية سورية حول إعادة الإعمار وتعزيز سبل التعاون. بحث السفير التركي لدى دمشق نوح يلمز الأربعاء 24 حزيران في لقاءين منفصلين مع وزيري الأشغال العامة والإسكان مصطفى عبد الرزاق والتنمية الإدارية محمد حسن سكاف سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات إعادة الإعمار والتعاون المؤسسي. وأكد يلمز استعداد تركيا لتقديم الدعم والخبرات في مجالات البنية القانونية والتشريعات وعمليات إعادة الإعمار، فيما شدد الوزيران السوريان على أهمية تطوير التعاون والاستفادة من التجربة التركية في إعادة البناء. ضبط شحنة كبتاغون في معبر جابر الحدودي بتنسيق سوري أردني مشترك. أعلنت وزارة الداخلية السورية أمس الخميس 25 حزيران ضبط شحنة تضم نحو 150,000 حبة كبتاغون في معبر جابر الحدودي، وذلك بتنسيق مشترك بين إدارتي مكافحة المخدرات في سوريا والأردن. وأوضحت الوزارة أن الشحنة كانت مخبأة داخل إطارات معدة للتهريب، مؤكدة أن العملية تأتي في إطار الجهود المشتركة لمكافحة المخدرات وتعزيز الأمن والاستقرار. وفي سياق متصل، أعلنت وزارتا الداخلية والصحة عن إطلاق حملة وطنية شاملة بالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة المخدرات في 26 حزيران تحت شعار سوريا دون مخدرات، في خطوة تهدف إلى تعزيز الوعي المجتمعي ومكافحة هذه الظاهرة من خلال مقاربة تجمع بين الوقاية والعلاج والتوعية وإنفاذ القانون. ترامب يعتزم المشاركة بقمة الناتو في أنقرة احتراما لأردوغان. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء الأربعاء 24 حزيران اعتزامه المشاركة في القمة 36 لحلف شمال الأطلسي الناتو المقررة في أنقرة يومي 7 و8 تموز المقبل، مؤكدا أن قراره يأتي احتراما لرئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان. وأشاد ترامب بالرئيس أردوغان واصفا إياه بأنه قائد رائع وشخص قوي للغاية وجيشه رائع كذلك، كما أشار إلى احتمال حمل أخبار إيجابية بشأن ملف مقاتلات F-35 ومحركات الطائرات، فيما أكد نائبه أن الملف لا يزال قيد المراجعة القانونية. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.

منافسات قوية في الجولة الأولى من بطولة كأس العالم، صدارة متغيرة ومفاجآت تربك حسابات المجموعات.

يشهد الدور الأول من مباريات كأس العالم 2026 مفاجآت عدة مع استمرار مباريات الدور الأول من البطولة. ففي مباريات المجموعة الأولى واصل منتخب المكسيك صدارته للمجموعة بعد تحقيق

هزمت سويسرا على البوسنة والهرسك بأربعة أهداف مقابل هدف لتتصدر كندا المشهد مبكرا تليها سويسرا. وفي المجموعة الثالثة واصلت البرازيل والمغرب حضورهما القوي، حيث فازت البرازيل بثلاثية نظيفة على هايتي، فيما تغلب المغرب على أسكتلندا بهدف دون رد لتتصدر البرازيل المجموعة بأربع نقاط متقدمة على المغرب الذي حل ثانيا بفارق الأهداف، ما عزز حظوظهما في التأهل، بينما حلت أسكتلندا ثالثا وتذيلت هايتي المجموعة مودعة المونديال. وشهدت المجموعة الرابعة فوز الولايات المتحدة على أستراليا بهدفين دون مقابل، فيما خسرت تركيا أمام برغواي بهدف دون رد ليودع منتخب تركيا المونديال مبكرا هذه المرة ويخيب آمال مشجعيه. وتتصدر الولايات المتحدة التي ضمنت التأهل إلى الدور الثاني المجموعة برصيد ست نقاط، تليها أستراليا ثم برغواي. وفي المجموعة الخامسة تفوقت ألمانيا على ساحل العاج بهدفين مقابل هدف، بينما انتهت مواجهة الإكوادور وكوراساو بالتعادل السلبي لتتصدر ألمانيا المجموعة بست نقاط وتضمن التأهل للدور الثاني، بينما تجمد رصيد ساحل العاج عند ثلاث نقاط من فوزه على الإكوادور بهدف وحيد في الجولة الافتتاحية لتحتل المركز الثاني مؤقتا بانتظار نتيجة اللقاء الآخر بالمجموعة بين الإكوادور وكوراساو. وفي المجموعة السادسة سجلت هولندا فوزا كبيرا على السويد بخمسة أهداف مقابل هدف، فيما واصل المنتخب الياباني عروضه القوية بفوز عريض على تونس بأربعة أهداف دون مقابل، وتتصدر هولندا المجموعة برصيد أربع نقاط متقدمة على اليابان بفارق الأهداف، فيما ودعت تونس المونديال. وشهدت المجموعة السابعة تعادلا بين بلجيكا ومصر بهدف لهدف، وتعادلا آخر بين إيران ونيوزيلندا بهدفين لكل فريق، كما حققت مصر فوزا ثمينا على نيوزيلندا بثلاثة أهداف مقابل هدف، وتعادلت إيران وبلجيكا دون أهداف لتتصدر مصر المجموعة بأربع نقاط تليها كل من إيران وبلجيكا بنقطتين لكل منهما. وتحتاج مصر لنقطة واحدة في مباراتها القادمة مع إيران لتضمن التأهل للدور الثاني. وفي المجموعة الثامنة انتهت مواجهة السعودية وأورغواي بالتعادل بهدف لمثله، كما تعادلت إسبانيا مع الرأس الأخضر بدون أهداف قبل أن تعود إسبانيا لاحقا وتحقق فوزا كبيرا على السعودية بأربعة أهداف دون رد، فيما انتهت مواجهة أورغواي والرأس الأخضر بالتعادل بهدفين لكل فريق، وتتصدر إسبانيا المجموعة برصيد أربع نقاط تليها كل من أورغواي والرأس الأخضر بنقطتين لكل منهما، بينما يتذيل المنتخب السعودي المجموعة بنقطة واحدة ويحتاج إلى الفوز في مباراته القادمة مع الرأس الأخضر ليتأهل إلى الدور الثاني. وفي المجموعة التاسعة فازت فرنسا على السنغال بثلاثة أهداف مقابل هدف، بينما خسر العراق أمام النرويج بأربعة أهداف مقابل هدف لتتصدر فرنسا المجموعة. وفي المجموعة العاشرة تفوقت الأرجنتين على الجزائر بثلاثة أهداف دون رد، فيما فازت النمسا على الأردن بثلاثة أهداف مقابل هدف وسط ترقب لمواجهات حاسمة لاحقا في المجموعة. وفي المجموعة الحادية عشرة انتهت مواجهة البرتغال والكونغو الديمقراطية بالتعادل بهدف لمثله، فيما فازت كولومبيا على أوزبكستان بثلاثة أهداف مقابل هدف لتتصدر كولومبيا ترتيب المجموعة. وشهدت المجموعة الثانية عشرة فوز إنجلترا على كرواتيا بأربعة أهداف مقابل هدفين، بينما تغلبت غانا على بنما بهدف دون رد، ما منح إنجلترا صدارة مبكرة.

سيدات تركيا يحسمن مواجهة الصين ويواصلن التألق في دوري الأمم لكرة الطائرة 2026. حقق منتخب تركيا للسيدات بكرة الطائرة فوزا مثيرا على منتخب الصين بنتيجة 3 أشواط مقابل شوطين في المباراة التي جمعت الفريقين أمس الأحد 21 حزيران في ختام منافسات الأسبوع الثاني من دوري الأمم لكرة الطائرة 2026 بمدينة أنقرة. وبذلك أنهى المنتخب التركي مرحلة أنقرة بأربع انتصارات من 4 مباريات. ومن المقرر أن يخوض المنتخب التركي منافسات المرحلة الثالثة من البطولة في اليابان خلال شهر تموز المقبل. الإسباني مارك ماركيز يفوز بجائزة تشيكيا الكبرى للدراجات النارية. توج الدراج الإسباني مارك ماركيز الأحد 21 حزيران بلقب جائزة تشيكيا الكبرى للدراجات النارية ضمن الجولة 9 من بطولة العالم لفئة موتو جي بي بعد فوزه بالسباق الذي أقيم على حلبة برنو. وتمكن ماركيز بطل العالم 7 مرات من انتزاع الصدارة في اللفات الأخيرة بعد تجاوز الإيطالي فرانشيسكو بانيانا ليحقق فوزه الثاني تواليا هذا الموسم. وحل الياباني آي أوغورا في المركز الثاني فيما جاء الإيطالي بانيانا ثالثا بينما صعد ماركيز إلى المركز الرابع في الترتيب العام للبطولة برصيد 140 نقطة. التشيكية ليندا نوسوكوفا تحرز لقب بطولة برلين المفتوحة للتنس. أحرزت اللاعبة التشيكية ليندا نوسوكوفا لقب بطولة برلين المفتوحة للتنس فئة 500 نقطة الأحد 21 حزيران بعد فوزها على الأمريكية جيسيكا بيغولا بمجموعتين مقابل واحدة في المباراة النهائية. وحسمت نوسوكوفا المواجهة بنتيجة شوطين مقابل شوط لتحقق أول ألقابها على الملاعب العشبية وثاني ألقابها في بطولات رابطة محترفات التنس من فئة 500 نقطة. وكانت البيلاروسية أرينا سابالينكا المصنفة الأولى عالميا قد ودعت بطولة برلين المفتوحة للتنس من الدور نصف النهائي السبت 20 حزيران بعد خسارتها أمام الأمريكية جيسيكا بيغولا بمجموعتين مقابل واحدة. مستمعينا الأعزاء قدمنا لكم نشرة أخبار الرياضة، شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.

0: خليكن على السماء على صدى الفرات.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا.

0: إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم.
1: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان معزيا بضحايا الزلزال المزدوج، نقف بجانب أصدقائنا الفنزويليين. قدم رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس الخميس تعازيه إلى فنزويلا في ضحايا الزلزال المزدوج الذي ضرب البلاد مساء الأربعاء، مؤكدا وقوف تركيا إلى جانب الشعب الفنزويلي في هذه المحنة. وقال أردوغان في تدوينة عبر منصة سوشيال التركية إنه يشارك الشعب الفنزويلي وحكومته آلامهم، مؤكدا أن تركيا تقف إلى جانب أصدقائها الفنزويليين في هذه الأيام الصعبة. من جهتها، شكرت الرئيسة الفنزويلية المؤقتة ديلسي رودريغيز أردوغان على رسالة التضامن، مشيدة بمتانة العلاقات بين البلدين. وقالت رودريغيز في تدوينة على منصة شركة إكس الأمريكية أمس الخميس إنها تتقدم بالشكر للشعب التركي ورئيسه على تضامنهما مع الشعب الفنزويلي. وكانت السلطات الفنزويلية أعلنت الخميس مقتل 32 شخصا وإصابة أكثر من 700 آخرين في حصيلة أولية للزلزالين اللذين ضربا البلاد الأربعاء وبلغت قوتهما 7.2 و7.5 درجات. الشرع يستقبل رجل الأعمال المصري نجيب ساويروس. استقبل رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع الأربعاء 24 من حزيران في قصر الشعب بدمشق رجل الأعمال المصري نجيب ساويروس في إطار اللقاءات التي تجريها الرئاسة مع شخصيات عربية ودولية. وكان الرئيس الشرع قد استقبل في وقت سابق من اليوم ذاته وزير خارجية هولندا ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير اللجوء والهجرة الهولندي بحضور وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني، وفق ما أعلنته رئاسة الجمهورية العربية السورية. أردوغان يبحث في اتصال هاتفي مع نظيره الموريتاني العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية. أجرى رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الأربعاء 24 من حزيران مباحثات مع نظيره الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني بشأن العلاقات الثنائية وملفات إقليمية. جاء ذلك في اتصال هاتفي بينهما بحسب بيان لدائرة الاتصال التابعة للرئاسة التركية. وأكد أردوغان أن بإمكان تركيا وموريتانيا إضفاء زخم جديد على علاقتهما الثنائية من خلال اتخاذ خطوات ملموسة في العديد من المجالات، وفي مقدمتها التجارة والزراعة والثروة السمكية والأمن والصناعات الدفاعية. كما أشار إلى أن البلدين سيواصلان العمل خلال المرحلة المقبلة من أجل تعزيز التضامن والتنسيق بينهما في المحافل الدولية. الشيباني يبحث مع رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة أوضاع المنطقة والعلاقات الثنائية. باع بحث وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني الخميس 25 من حزيران مع رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في أبوظبي أوضاع المنطقة ومستقبل العلاقات الثنائية بين البلدين. ونقل الشيباني خلال اللقاء تحيات الرئيس أحمد الشرع إلى الشيخ محمد بن زايد، وذلك وفقا لما أعلنته وزارة الخارجية والمغتربين. كما اجتمع الشيباني مع وزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وبحث الجانبان خلال الاجتماع سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، وناقش استكمال الجهود الدبلوماسية المشتركة ومتابعة مخرجات المنتدى الاقتصادي، إضافة إلى تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك. فيدان يزور منشأة دارلينغتون النووية في كندا. زار وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أمس الخميس منشأة دارلينغتون للطاقة النووية في مدينة تورونتو الكندية برفقة نظيرته الكندية أنيتا أناند، وذلك في إطار زيارة رسمية إلى كندا تستغرق يومين. ومن المقرر أن يبحث الجانبان في العاصمة أوتاوا سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطويرها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية. مباحثات تركية سورية حول إعادة الإعمار وتعزيز سبل التعاون. بحث السفير التركي لدى دمشق نوح يلمز الأربعاء 24 من حزيران في لقاءين منفصلين مع وزيري الأشغال العامة والإسكان مصطفى عبد الرزاق والتنمية الإدارية محمد حسن سكاف سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات إعادة الإعمار والتعاون المؤسسي. وأكد يلمز استعداد تركيا لتقديم الدعم والخبرات في مجالات البنية القانونية والتشريعات وعمليات إعادة الإعمار، فيما شدد الوزيران السوريان على أهمية تطوير التعاون والاستفادة من التجربة التركية في إعادة البناء. ضبط شحنة كبتاغون في معبر جابر الحدودي بتنسيق سوري أردني مشترك. أعلنت وزارة الداخلية السورية أمس الخميس 25 من حزيران ضبط شحنة تضم نحو 150 ألف حبة كبتاغون في معبر جابر الحدودي، وذلك بتنسيق مشترك بين إدارتي مكافحة المخدرات في سوريا والأردن. وأوضحت الوزارة أن الشحنة كانت مخبأة داخل إطارات معدة للتهريب، مؤكدة أن العملية تأتي في إطار الجهود المشتركة لمكافحة المخدرات وتعزيز الأمن والاستقرار. وفي سياق متصل أعلنت وزارتا الداخلية والصحة عن إطلاق حملة وطنية شاملة بالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة المخدرات في 26 من حزيران تحت شعار سوريا دون مخدرات، في خطوة تهدف إلى تعزيز الوعي المجتمعي ومكافحة هذه الظاهرة من خلال مقاربة تجمع بين الوقاية والعلاج والتوعية وإنفاذ القانون. ترامب يعتزم المشاركة بقمة الناتو في أنقرة احتراما لأردوغان. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء الأربعاء 24 حزيران اعتزامه المشاركة في القمة 36 لحلف شمال الأطلسي الناتو المقررة في أنقرة يومي 7 و8 من تموز المقبل، مؤكدا أن قراره يأتي احتراما لرئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان. وأشاد ترامب بالرئيس أردوغان واصفا إياه بأنه قائد رائع وشخص قوي للغاية وجيشه رائع كذلك، كما أشار إلى احتمال حمل أخبار إيجابية بشأن ملف مقاتلات F-35 ومحركات الطائرات، فيما أكد نائبه أن الملف لا يزال قيد المراجعة القانونية. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم حلقة من برنامجنا تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة.

تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة، برنامج يسلط الضوء على العلاقات التركية السورية في كافة المجالات.

تخريج 100 طالب من فروع جامعة غازي عنتاب التركية في سوريا في حفل أقيم في مدينة الباب.

شهدت مدينة الباب بمحافظة حلب شمالية سوريا الأربعاء 24 من حزيران مراسم تخريج 100 طالب من الكليات التابعة لجامعة غازي عنتاب التركية، واستهل الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم، أعقبها الوقوف دقيقة صمت على أرواح الشهداء.

وحضر الحفل إلى جانب ذوي الخريجين نائب القنصل العام التركي في حلب سرهات سعيد أوغلو وعدد من المسؤولين والشخصيات من الجانبين التركي والسوري. وفي تصريح لوكالة الأناضول التركية قال الخريج السوري أحمد الأحمد إنه اضطر إلى تعليق دراسته بسبب الحرب قبل أن يتمكن من استكمال تعليمه والتخرج من فرع جامعة غازي عنتاب في مدينة الباب. وأضاف أن الفرص التعليمية التي وفرتها تركيا شكلت فرصة مهمة للطلاب السوريين، مؤكدا أن مواصلة التعليم خلال سنوات الحرب كانت تحديا كبيرا. وأوضح الأحمد أن النظام المخلوع كان يستهدف الجامعات والمنازل ودور العبادة، مشيرا إلى أن تركيا أتاحت له ولزملائه فرصة استكمال تعليمهم الجامعي في تلك الظروف. من جهته قال الخريج محمد المصري إن إتاحة فرصة التعليم للطلاب السوريين مثلت نقطة تحول مهمة في حياتهم. وأعرب المصري الذي تخرج من قسم العلوم السياسية والإدارة العامة متصدرا دفعته عن شكره لتركيا على توفيرها فرص التعليم للسوريين رغم الظروف التي فرضتها الحرب.

وكانت جامعة غازي عنتاب التركية قد افتتحت فروعا لها في مناطق الشمال السوري خلال سنوات الثورة السورية لسد بعض من احتياجات المنطقة في مجال التعليم العالي من خلال افتتاح كليات ومعاهد في مناطق الباب وعفرين وجرابلس وإعزاز. ومن أهم الكليات التي تم افتتاحها كلية التربية والعلوم السياسية والإدارة العامة والعلوم الإسلامية والاقتصاد وإدارة الأعمال والتجارة الدولية واللوجستيات. وخلال عام 2026 أصدرت وزارة التعليم العالي في سوريا قرارات ضمت بموجبها الكليات والمعاهد التابعة لجامعة غازي عنتاب في الشمال السوري إلى جامعة حلب مع الاعتراف الكامل بالشهادات الصادرة عنها وتسوية أوضاع كوادرها التعليمية والإدارية.

أعزائنا المستمعين، قدمنا لكم حلقة من برنامج تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة. إلى لقاء آخر نترككم في رعاية الله وحفظه، وهذا بشير الصالح يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان معزيا بضحايا الزلزال المزدوج، نقف بجانب أصدقائنا الفنزويليين. قدم رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس الخميس تعازيه إلى فنزويلا في ضحايا الزلزال المزدوج الذي ضرب البلاد مساء الأربعاء، مؤكدا وقوف تركيا إلى جانب الشعب الفنزويلي في هذه المحنة. وقال أردوغان في تدوينة عبر منصة سوشيال التركية إنه يشارك الشعب الفنزويلي وحكومته آلامهم، مؤكدا أن تركيا تقف إلى جانب أصدقائها الفنزويليين في هذه الأيام الصعبة. من جهتها شكرت الرئيسة الفنزويلية المؤقتة ديلسي رودريغيز أردوغان على رسالة التضامن مشيدة بمتانة العلاقات بين البلدين. وقالت رودريغيز في تدوينة على منصة شركة إكس الأمريكية أمس الخميس إنها تتقدم بالشكر للشعب التركي ورئيسه على تضامنهما مع الشعب الفنزويلي. وكانت السلطات الفنزويلية أعلنت الخميس مقتل 32 شخصا وإصابة أكثر من 700 آخرين في حصيلة أولية للزلزالين اللذين ضربا البلاد الأربعاء وبلغت قوتهما 7.2 و7.5 درجات. الشرع يستقبل رجل الأعمال المصري نجيب ساويروس. استقبل رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع الأربعاء 24 من حزيران في قصر الشعب بدمشق رجل الأعمال المصري نجيب ساويروس في إطار اللقاءات التي تجريها الرئاسة مع شخصيات عربية ودولية. وكان الرئيس الشرع قد استقبل في وقت سابق من اليوم ذاته وزير خارجية هولندا ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير اللجوء والهجرة الهولندي بحضور وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني وفق ما أعلنته رئاسة الجمهورية العربية السورية. أردوغان يبحث في اتصال هاتفي مع نظيره الموريتاني العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية. أجرى رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الأربعاء 24 من حزيران مباحثات مع نظيره الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني بشأن العلاقات الثنائية وملفات إقليمية. جاء ذلك في اتصال هاتفي بينهما بحسب بيان لدائرة الاتصال التابعة للرئاسة التركية. وأكد أردوغان أن بإمكان تركيا وموريتانيا إضفاء زخم جديد على علاقتهما الثنائية من خلال اتخاذ خطوات ملموسة في العديد من المجالات، وفي مقدمتها التجارة والزراعة والثروة السمكية والأمن والصناعات الدفاعية. كما أشار إلى أن البلدين سيواصلان العمل خلال المرحلة المقبلة من أجل تعزيز التضامن والتنسيق بينهما في المحافل الدولية. الشيباني يبحث مع رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة أوضاع المنطقة والعلاقات الثنائية. بحث وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني الخميس 25 من حزيران مع رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في أبوظبي أوضاع المنطقة ومستقبل العلاقات الثنائية بين البلدين. ونقل الشيباني خلال اللقاء تحيات الرئيس أحمد الشرع إلى الشيخ محمد بن زايد، وذلك وفقا لما أعلنته وزارة الخارجية والمغتربين. كما اجتمع الشيباني مع وزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وبحث الجانبان خلال الاجتماع سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، وناقشا استكمال الجهود الدبلوماسية المشتركة ومتابعة مخرجات المنتدى الاقتصادي، إضافة إلى تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك. زيدان يزور منشأة دارلينغتون النووية في كندا. زار وزير الخارجية التركية هاكان فيدان أمس الخميس منشأة دارلينغتون للطاقة النووية في مدينة تورونتو الكندية برفقة نظيرته الكندية أنيتا أناند، وذلك في إطار زيارة رسمية إلى كندا تستغرق يومين. ومن المقرر أن يبحث الجانبان في العاصمة أوتاوا سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطويرها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية. مباحثات تركية سورية حول إعادة الإعمار وتعزيز سبل التعاون. بحث السفير التركي لدى دمشق نوح يلمز الأربعاء 24 من حزيران في لقاءين منفصلين مع وزيري الأشغال العامة والإسكان مصطفى عبد الرزاق والتنمية الإدارية محمد حسن سكاف سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات إعادة الإعمار والتعاون المؤسسي. وأكد يلمز استعداد تركيا لتقديم الدعم والخبرات في مجالات البنية القانونية والتشريعات وعمليات إعادة الإعمار، فيما شدد الوزيران السوريان على أهمية تطوير التعاون والاستفادة من التجربة التركية في إعادة البناء. ضبط شحنة كبتاغون في معبر جابر الحدودي بتنسيق سوري أردني مشترك. أعلنت وزارة الداخلية السورية أمس الخميس 25 من حزيران ضبط شحنة تضم نحو 150 ألف حبة كبتاغون في معبر جابر الحدودي، وذلك بتنسيق مشترك بين إدارتي مكافحة المخدرات في سوريا والأردن. وأوضحت الوزارة أن الشحنة كانت مخبأة داخل إطارات معدة للتهريب، مؤكدة أن العملية تأتي في إطار الجهود المشتركة لمكافحة المخدرات وتعزيز الأمن والاستقرار. وفي سياق متصل، أعلنت وزارتا الداخلية والصحة عن إطلاق حملة وطنية شاملة بالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة المخدرات في 26 من حزيران تحت شعار سوريا دون مخدرات، في خطوة تهدف إلى تعزيز الوعي المجتمعي ومكافحة هذه الظاهرة من خلال مقاربة تجمع بين الوقاية والعلاج والتوعية وإنفاذ القانون. ترامب يعتزم المشاركة بقمة الناتو في أنقرة احتراما لأردوغان. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء الأربعاء 24 من حزيران اعتزامه المشاركة في القمة 36 لحلف شمال الأطلسي الناتو، المقررة في أنقرة يومي 7 و8 من تموز المقبل، مؤكدا أن قراره يأتي احتراما لرئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان. وأشاد ترامب بالرئيس أردوغان واصفا إياه بأنه قائد رائع وشخص قوي للغاية وجيشه رائع كذلك، كما أشار إلى احتمال حمل أخبار إيجابية بشأن ملف مقاتلات F-35 ومحركات الطائرات، فيما أكد نائبه أن الملف لا يزال قيد المراجعة القانونية. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
0: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح. دعوتك للجفن القريح المسهد، دعوتك للجفن القريح المسهد، لدي وللنوم القليل المشرد. دعوتك للجفن القريح المسهد، لدي وللنوم القليل المشرد، وما ذاك بخلا بالحياة وإنها لأول مبذول لأول مجتدي، وما الأسر مما ضقت ذرعا بحمله، وما الأسر مما ضقت ذرعا بحمله، وما الخطب مما أن أقول له قدي، وما زل عني أن شخصا معرضا لنبل العدا إن لم يصب فكأنقدي. ولست أبالي إن ظفرت بمطلب يكون رخيصا أو بوسم مزودي، ولكنني أختار موت بني أبي على صهوات الخيل غير موسدي، وتأبى وآبى أن أموت موسدا بأيدي النصارى موت أكمد أكبدي، وتأبى وآبى أن أموت موسدا بأيدي النصارى موت أكمد أكبدي. نضوت على الأيام ثوب جلادتي، ولكنني لم أنض ثوب التجلد، وما أنا إلا بين أمر وضده يجدد لي في كل يوم مجددي، فمن حسن صبر بالسلامة واعدي، ومن ريب دهر بالردى متوعدي. أقلب طرفي بين

دعوتك والأبواب ترتج دوننا، فكن خير مدعو وأكرم منجدي، فمثلك من يدعى لكل عظيمة، ومثلي من يفدى بكل مسودي. أناديك لا أني أخاف من الردى، ولا أرتجي تأخير يوم إلى غدي. وقد حطم الخطي واخترم العدا، وفلل حد المشرفي المهندي، ولكن أنفت الموت في دار غربة بأيدي النصارى الغلف ميتة أكمدي. فلا تترك الأعداء حولي ليفرحوا، ولا تقطع التسآل عني وتقعدي، ولا تقعدا عني وقد سيم فديتي، فلست عن الفعل الكريم بمقعدي. فكم لك عندي من أياد وأنعم، رفعت بها قدري وأكثرت حسدي. تشبث بها أكرومة قبل فوتها، تشبث بها أكرومة قبل فوتها، وقم في خلاصي صادق العزم واقعدي. فإن مت بعد اليوم عابك مهلكي، معاب النزاريين مهلك معبدي. هم عضلوا عنه الفداء فأصبحوا يهزون أطراف القريض المقصد. ولم يك بدعا هلكه غير أنهم يعابون إذ سيم الفداء وما فدي. فلا كان كلب الروم أرأف منكم، وأرغب في كسب الثناء المخلد. ولا بلغ الأعداء أن يتناهضوا وتقعد عن هذا العلاء المشيد. أضحوا على أسراهم بيعودا، وأنتم على أسراكم غير عودي. متى تخلف الأيام مثلي لكم فتى طويل نجاد السيف رحب المقلد؟ متى تلد الأيام مثلي لكم فتى شديدا على البأساء غير ملهدي؟ فإن تفتدوني تفتدوا شرف العلا، فإن تفتدوني تفتدوا شرف العلا، وأسرع عواد إليها معودي. وإن تفتدوني تفتدوا لعلاكم فتى غير مردود اللسان أو اليد، يطاعن عن أعراضكم بلسانه، ويضرب عنكم بالحسام المهندي. وما كل وقاف له مثل موقفي، ولا كل وراد له مثل موردي. فما كل من شاء المعالي ينالها، ولا كل سيار إلى المجد يهتدي. أقلني أقلني أقلني عثرة الدهر، إنه رماني بسهم صائب النصل مقصدي. ولو لم تنل نفسي ولا أك لم أكن لأوردها في نصره كل موردي. ولا كنت ألقى الألف زرقا عيونها بسبعين فيهم كل أشأم أنكدي. فلا وأبي ما ساعدانك ساعد، ولا وأبي ما سيدانك سيدي، ولا وأبي ما يفتق الدهر جانبا فيرتقه إلا بأمر مسددي. وإنك للمولى الذي بك أقتدي، وإنك للنجم الذي بك أهتدي. وأنت الذي عرفتني طرق العلا، وأنت الذي أهديتني كل مقصدي.

بلغتني كل رتبة مشيت إليها فوق أعناق حسدي، فيا ملبس النعمة التي جل قدرها، لقد أخلقت تلك الثياب فجددي، ألم تر أني فيك صافحت حدها، وفيك شربت الموت غير مصردي، يقولون جنب عادة ما عرفتها، شديد على الإنسان ما لم يعودي. فقلت أما والله لا قال قائل، شهدت له في الحرب ألأم مشهدي، ولكن سألقاها فإما منية هي الظن أو بنيان عز مشيدي، ولم أدر أن الدهر في عدد العدا، وأن المنايا السود يرمين عن يدي، بقيت على الأيام تحمى من الردى، بقيت على الأيام تحمى من الردى، ويفديك منا سيد بعد سيدي. بقيت ابن عبد الله ما ذر شارق، تروح إلى العز المبين وتغتدي، بعيشة مسعود وأيام سالم، ونعمة مغبوط وحال محسدي، فلا يحرمن الله رؤياك، إنها نهاية آمالي وغاية مقصدي، فلا يحرمن الله رؤياك، إنها نهاية آمالي وغاية مقصدي، ولا يحرمن الله قربك، إنه مرادي من الدنيا وحظي وسؤددي. أبو فراس الحارث بن سعيد الحمداني.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان معزيا بضحايا الزلزال المزدوج، نقف بجانب أصدقائنا الفنزويليين. قدم رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس الخميس تعازيه إلى فنزويلا في ضحايا الزلزال المزدوج الذي ضرب البلاد مساء الأربعاء، مؤكدا وقوف تركيا إلى جانب الشعب الفنزويلي في هذه المحنة. وقال أردوغان في تدوينة عبر منصة سوشيال التركية إنه يشارك الشعب الفنزويلي وحكومته آلامهم، مؤكدا أن تركيا تقف إلى جانب أصدقائها الفنزويليين في هذه الأيام الصعبة. من جهتها شكرت الرئيسة الفنزويلية المؤقتة ديلسي رودريغيز أردوغان على رسالة التضامن، مشيدة بمتانة العلاقات بين البلدين. وقالت رودريغيز في تدوينة على منصة شركة إكس الأمريكية أمس الخميس إنها تتقدم بالشكر للشعب التركي ورئيسه على تضامنهما مع الشعب الفنزويلي. وكانت السلطات الفنزويلية أعلنت الخميس مقتل 32 شخصا وإصابة أكثر من 700 آخرين في حصيلة أولية للزلزالين اللذين ضربا البلاد الأربعاء، وبلغت قوتهما 7.2 و7.5 درجات. الشرع يستقبل رجل الأعمال المصري نجيب ساويروس. استقبل رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع الأربعاء 24 من حزيران في قصر الشعب بدمشق رجل الأعمال المصري نجيب ساويروس في إطار اللقاءات التي تجريها الرئاسة مع شخصيات عربية ودولية. وكان الرئيس الشرع قد استقبل في وقت سابق من اليوم ذاته وزير خارجية هولندا ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير اللجوء والهجرة الهولندي بحضور وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني، وفق ما أعلنته رئاسة الجمهورية العربية السورية. أردوغان يبحث في اتصال هاتفي مع نظيره الموريتاني العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية. أجرى رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الأربعاء 24 من حزيران مباحثات مع نظيره الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني بشأن العلاقات الثنائية وملفات إقليمية. جاء ذلك في اتصال هاتفي بينهما بحسب بيان لدائرة الاتصال التابعة للرئاسة التركية. وأكد أردوغان أن بإمكان تركيا وموريتانيا إضفاء زخم جديد على علاقتهما الثنائية من خلال اتخاذ خطوات ملموسة في العديد من المجالات، وفي مقدمتها التجارة والزراعة والثروة السمكية والأمن والصناعات الدفاعية. كما أشار إلى أن البلدين سيواصلان العمل خلال المرحلة المقبلة من أجل تعزيز التضامن والتنسيق بينهما في المحافل الدولية. الشيباني يبحث مع رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة أوضاع المنطقة والعلاقات الثنائية. ب بحث وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني الخميس 25 من حزيران مع رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في أبوظبي أوضاع المنطقة ومستقبل العلاقات الثنائية بين البلدين. ونقل الشيباني خلال اللقاء تحيات الرئيس أحمد الشرع إلى الشيخ محمد بن زايد، وذلك وفقا لما أعلنته وزارة الخارجية والمغتربين. كما اجتمع الشيباني مع وزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وبحث الجانبان خلال الاجتماع سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، وناقشا استكمال الجهود الدبلوماسية المشتركة ومتابعة مخرجات المنتدى الاقتصادي، إضافة إلى تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك. فيدان يزور منشأة دار لينكتون النووية في كندا. زار وزير الخارجية التركية هاكان فيدان أمس الخميس منشأة دار لينكتون للطاقة النووية في مدينة تورونتو الكندية برفقة نظيرته الكندية أنيتا أناند، وذلك في إطار زيارة رسمية إلى كندا تستغرق يومين. ومن المقرر أن يبحث الجانبان في العاصمة أوتاوا سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطويرها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية. مباحثات تركية سورية حول إعادة الإعمار وتعزيز سبل التعاون. بحث السفير التركي لدى دمشق نوح يلمز الأربعاء 24 من حزيران في لقاءين منفصلين مع وزيري الأشغال العامة والإسكان مصطفى عبد الرزاق والتنمية الإدارية محمد حسن سكاف سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات إعادة الإعمار والتعاون المؤسسي. وأكد يلمز استعداد تركيا لتقديم الدعم والخبرات في مجالات البنية القانونية والتشريعات وعمليات إعادة الإعمار، فيما شدد الوزيران السوريان على أهمية تطوير التعاون والاستفادة من التجربة التركية في إعادة البناء. ضبط شحنة كبتاغون في معبر جابر الحدودي بتنسيق سوري أردني مشترك. أعلنت وزارة الداخلية السورية أمس الخميس 25 من حزيران ضبط شحنة تضم نحو 150 ألف حبة كبتاغون في معبر جابر الحدودي، وذلك بتنسيق مشترك بين إدارتي مكافحة المخدرات في سوريا والأردن. وأوضحت الوزارة أن الشحنة كانت مخبأة داخل إطارات معدة للتهريب، مؤكدة أن العملية تأتي في إطار الجهود المشتركة لمكافحة المخدرات وتعزيز الأمن والاستقرار. وفي سياق متصل، أعلنت وزارتا الداخلية والصحة عن إطلاق حملة وطنية شاملة بالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة المخدرات في 26 من حزيران تحت شعار سوريا دون مخدرات، في خطوة تهدف إلى تعزيز الوعي المجتمعي ومكافحة هذه الظاهرة من خلال مقاربة تجمع بين الوقاية والعلاج والتوعية وإنفاذ القانون. ترامب يعتزم المشاركة بقمة الناتو في أنقرة احتراما لأردوغان. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء الأربعاء 24 من حزيران اعتزامه المشاركة في القمة 36 لحلف شمال الأطلسي الناتو المقررة في أنقرة يومي 7 و8 من تموز المقبل، مؤكدا أن قراره يأتي احتراما لرئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان. وأشاد ترامب بالرئيس أردوغان واصفا إياه بأنه قائد رائع وشخص قوي للغاية وجيشه رائع كذلك، كما أشار إلى احتمال حمل أخبار إيجابية بشأن ملف مقاتلات F-35 ومحركات الطائرات، فيما أكد نائبه أن الملف لا يزال قيد المراجعة القانونية. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
0: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: راديو صدى الفرات، معكم أينما كنتم.
3: معكم

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان معزيا بضحايا الزلزال المزدوج، نقف بجانب أصدقائنا الفنزويليين. قدم رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس الخميس تعازيه إلى فنزويلا في ضحايا الزلزال المزدوج الذي ضرب البلاد مساء الأربعاء، مؤكدا وقوف تركيا إلى جانب الشعب الفنزويلي في هذه المحنة. وقال أردوغان في تدوينة عبر منصة سوشيال التركية إنه يشارك الشعب الفنزويلي وحكومته آلامهم، مؤكدا أن تركيا تقف إلى جانب أصدقائها الفنزويليين في هذه الأيام الصعبة. من جهتها شكرت الرئيسة الفنزويلية المؤقتة ديلسي رودريغيز أردوغان على رسالة التضامن، مشيدة بمتانة العلاقات بين البلدين. وقالت رودريغيز في تدوينة على منصة شركة إكس الأمريكية أمس الخميس إنها تتقدم بالشكر للشعب التركي ورئيسه على تضامنهما مع الشعب الفنزويلي. وكانت السلطات الفنزويلية أعلنت الخميس مقتل 32 شخصا وإصابة أكثر من 700 آخرين في حصيلة أولية للزلزالين اللذين ضربا البلاد الأربعاء، وبلغت قوتهما 7.2 و7.5 درجات. الشرع يستقبل رجل الأعمال المصري نجيب ساويروس. استقبل رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع الأربعاء 24 من حزيران في قصر الشعب بدمشق رجل الأعمال المصري نجيب ساويروس في إطار اللقاءات التي تجريها الرئاسة مع شخصيات عربية ودولية. وكان الرئيس الشرع قد استقبل في وقت سابق من اليوم ذاته وزير خارجية هولندا ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير اللجوء والهجرة الهولندي بحضور وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني، وفق ما أعلنته رئاسة الجمهورية العربية السورية. أردوغان يبحث في اتصال هاتفي مع نظيره الموريتاني العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية. أجرى رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الأربعاء 24 من حزيران مباحثات مع نظيره الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني بشأن العلاقات الثنائية وملفات إقليمية. جاء ذلك في اتصال هاتفي بينهما بحسب بيان لدائرة الاتصال التابعة للرئاسة التركية. وأكد أردوغان أن بإمكان تركيا وموريتانيا إضفاء زخم جديد على علاقتهما الثنائية من خلال اتخاذ خطوات ملموسة في العديد من المجالات، وفي مقدمتها التجارة والزراعة والثروة السمكية والأمن والصناعات الدفاعية. كما أشار إلى أن البلدين سيواصلان العمل خلال المرحلة المقبلة من أجل تعزيز التضامن والتنسيق بينهما في المحافل الدولية. الشيباني يبحث مع رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة أوضاع المنطقة والعلاقات الثنائية. بحث وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني الخميس 25 من حزيران مع رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في أبوظبي أوضاع المنطقة ومستقبل العالم.

العلاقات الثنائية بين البلدين. ونقل الشيباني خلال اللقاء تحيات الرئيس أحمد الشرع إلى الشيخ محمد بن زايد، وذلك وفقا لما أعلنته وزارة الخارجية والمغتربين. كما اجتمع الشيباني مع وزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وبحث الجانبان خلال الاجتماع سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، وناقش استكمال الجهود الدبلوماسية المشتركة ومتابعة مخرجات المنتدى الاقتصادي، إضافة إلى تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك. زيدان يزور منشأة دارلينغتون النووية في كندا. زار وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أمس الخميس منشأة دارلينغتون للطاقة النووية في مدينة تورونتو الكندية برفقة نظيرته الكندية أنيتا أناند، وذلك في إطار زيارة رسمية إلى كندا تستغرق يومين. ومن المقرر أن يبحث الجانبان في العاصمة أوتاوا سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطويرها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية. مباحثات تركية سورية حول إعادة الإعمار وتعزيز سبل التعاون. بحث السفير التركي لدى دمشق نوح يلمز الأربعاء 24 حزيران في لقاءين منفصلين مع وزيري الأشغال العامة والإسكان مصطفى عبد الرزاق والتنمية الإدارية محمد حسن سكاف سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات إعادة الإعمار والتعاون المؤسسي. وأكد يلمز استعداد تركيا لتقديم الدعم والخبرات في مجالات البنية القانونية والتشريعات وعمليات إعادة الإعمار، فيما شدد الوزيران السوريان على أهمية تطوير التعاون والاستفادة من التجربة التركية في إعادة البناء. ضبط شحنة كبتاغون في معبر جابر الحدودي بتنسيق سوري أردني مشترك. أعلنت وزارة الداخلية السورية أمس الخميس 25 حزيران ضبط شحنة تضم نحو 150,000 حبة كبتاغون في معبر جابر الحدودي، وذلك بتنسيق مشترك بين إدارتي مكافحة المخدرات في سوريا والأردن. وأوضحت الوزارة أن الشحنة كانت مخبأة داخل إطارات معدة للتهريب، مؤكدة أن العملية تأتي في إطار الجهود المشتركة لمكافحة المخدرات وتعزيز الأمن والاستقرار. وفي سياق متصل، أعلنت وزارتا الداخلية والصحة عن إطلاق حملة وطنية شاملة بالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة المخدرات في 26 حزيران تحت شعار سوريا دون مخدرات، في خطوة تهدف إلى تعزيز الوعي المجتمعي ومكافحة هذه الظاهرة من خلال مقاربة تجمع بين الوقاية والعلاج والتوعية وإنفاذ القانون. ترامب يعتزم المشاركة بقمة الناتو في أنقرة احتراما لأردوغان. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء الأربعاء 24 حزيران اعتزامه المشاركة في القمة 36 لحلف شمال الأطلسي الناتو المقررة في أنقرة يومي 7 و8 تموز المقبل، مؤكدا أن قراره يأتي احتراما لرئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان. وأشاد ترامب بالرئيس أردوغان واصفا إياه بأنه قائد رائع

0: شخص قوي للغاية وجيشه رائع كذلك، كما أشار إلى احتمال حمل أخبار إيجابية بشأن ملف مقاتلات F-35 ومحركات الطائرات، فيما أكد نائبه أن الملف لا يزال قيد المراجعة القانونية. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.

0: راديو صدى الفرات.
1: الو، هاي الصوت، ازيك يا حبيبتي؟
2: هاي راموتي حبيبي، كيفك؟
1: تمام الحمد لله.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان بذكرى عاشوراء، ألم كربلاء ما زال حاضرا في القلوب. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس الخميس 25 من حزيران خلال فعالية أقيمت في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة بمناسبة ذكرى يوم عاشوراء أن ألم واقعة كربلاء ما زال حاضرا في القلوب وكأنه وقع بالأمس رغم مرور 14 قرنا عليها، وأشار إلى أن محبة أهل البيت واحترامهم تمثلان جوهر هذه الأمة، مؤكدا أن الحق والحقيقة بقيا راسخين رغم استشهاد الإمام الحسين ورفاقه في كربلاء. كما دعا أردوغان إلى التمسك بالوحدة ونبذ الفرقة، مشددا على أن حكومته تعاملت مع جميع المواطنين دون تمييز بسبب المعتقد أو المذهب، مؤكدا استمرار العمل على تعزيز التلاحم المجتمعي.

فيدان يلتقي رجال أعمال أتراكا في كندا. التقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الجمعة 26 من حزيران برجال أعمال أتراك في مدينة تورنتو الكندية، وذلك في إطار زيارة رسمية إلى كندا التي تستغرق يومين. وأوضحت وزارة الخارجية التركية أن اللقاء تناول التواصل مع رجال الأعمال الأتراك وتعزيز العلاقات مع الجالية التركية في كندا. كما شارك فيدان في فعالية استضافها اتحاد الديمقراطيين الدولي في تورنتو، التقى خلالها ممثلين عن الجالية التركية والمسلمة المقيمة في البلاد.

وزير خارجية تركيا يبحث مع نظيره الفنزويلي آخر مستجدات الزلزال. بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان مساء الخميس 25 من حزيران في اتصال هاتفي مع نظيره الفنزويلي إيفانجيل آخر المستجدات المتعلقة بالزلزال المزدوج الذي ضرب فنزويلا والاحتياجات الإنسانية العاجلة. ونقل فيدان تعازي الشعب التركي مؤكدا استمرار تقديم الدعم والمساعدات. وفي السياق، أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية آفاد إرسال طائرتين الجمعة 26 من حزيران

تحملان فرق بحث وإنقاذ وإغاثة ومعدات متخصصة إلى فنزويلا للمساهمة في جهود الاستجابة للكوارث، وذلك بعد ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال إلى 235 قتيلا وأكثر من 4300 مصاب. وزير الطوارئ السوري يثمن دور الأمم المتحدة في تعافي سوريا واستقرارها. ثمن وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح الجمعة 26 من حزيران دور الأمم المتحدة في دعم أولويات سوريا وتعافيها، وذلك خلال لقائه وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ توم فيلتشر على هامش مؤتمر المعنيين بأعمال إزالة الألغام المنعقد في مدينة جنيف السويسرية. وأكد الصالح أن اللقاء تناول رؤية الحكومة نحو سوريا بلا مخيمات وما تتطلبه من إزالة الألغام ورفع الأنقاض وإعادة تأهيل البنية التحتية ودعم سبل العيش، مشددا على أن ملف الألغام يعد أولوية وطنية ترتبط بحماية الأرواح وتهيئة الظروف لعودة آمنة وطوعية وكريمة للنازحين واللاجئين. وزير المالية السوري يبحث مع اتحاد غرف التجارة تسهيل الإجراءات ودعم النشاط الاقتصادي. بحث وزير المالية محمد يسر برنية الخميس 25 من حزيران خلال زيارته مقر اتحاد غرف التجارة السورية في دمشق مع رئيس الاتحاد علاء العلي سبل تعزيز التعاون بين وزارة المالية والقطاع الخاص بما يساهم في تنشيط الحركة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وتحسين الامتثال الضريبي. واستمع الوزير إلى مقترحات الاتحاد حول الإصلاحات الضريبية الجارية مؤكدا الحرص على دراستها والاستجابة لها مع التفاهم على إلغاء الأثر الرجعي لرسم الإنفاق الاستهلاكي للفترة التي تلت التحرير بما يخفف الأعباء عن قطاع الأعمال.

روتي، ثورة الصناعات الدفاعية في تركيا ستفيد جميع دول الناتو. أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي الناتو مارك روتي الخميس 25 من حزيران أن شركة أسيلسان التركية تقود ثورة في الصناعات الدفاعية ستعود بالنفع على جميع دول الحلف، وذلك خلال كلمة ألقاها في المجلس الأطلسي بواشنطن ضمن التحضيرات لقمة الناتو المقررة في أنقرة يومي 7 و8 من تموز المقبل. وأوضح روتي أن القمة ستؤكد وحدة الحلف وقدراته الدفاعية، وستشهد الإعلان عن عقود دفاعية جديدة بمليارات الدولارات، مشدداً على أهمية تعزيز الإنتاج الدفاعي والتعاون بين الحلفاء. وزارة الإعلام السورية تصدر ضوابط تنظيم العمل الإعلامي وتحدد 6 محظورات للنشر. وزارة الإعلام السورية تصدر ضوابط تنظيم العمل الإعلامي وتحدد 6 محظورات للنشر.

0: أصدرت وزارة الإعلام الخميس 25 من حزيران ضوابط جديدة لتنظيم العمل الإعلامي في سوريا، تضمنت 6 محظورات تتعلق بنشر المعلومات والمحتوى، وشملت الضوابط حظر نشر الوثائق السرية الخاصة بالجيش والأمن أو القضايا السيادية وكل ما يحرض على العنف والكراهية والتمييز أو يسيء إلى الأديان والرموز الدينية، إضافة إلى منع انتهاك الخصوصية ونشر الأخبار الكاذبة والمحتوى المضلل والمواد المخلة بالآداب العامة. وأكدت الوزارة أن جميع وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي مطالبة بالالتزام بهذه الضوابط، وأن المخالفين سيعرضون للمساءلة القانونية وفق الأنظمة النافذة. تركيا تودع مونديال 2026 بفوز مشرف على الولايات المتحدة. ودع المنتخب التركي الجمعة 26 من حزيران منافسات كأس العالم 2026 بفوز مشرف على المنتخب الأمريكي بنتيجة 3-2 في الجولة 33 من منافسات المجموعة الرابعة على ملعب لوس أنجلوس، ورفع المنتخب التركي رصيده إلى 3 نقاط فيما سجل أردا جولر رقما تاريخيا بعدما أصبح أصغر لاعب تركي يحرز هدفا في تاريخ كأس العالم. اللاعبة التركية سومية بوياسي تحرز ذهبية بطولة العالم في فرنسا. السباحة التركية سومية بوياسي تحرز ذهبية بطولة العالم في فرنسا. حققت السباحة التركية الشابة سومية بوياسي الجمعة 26 من حزيران إنجازا رياضيا بحصولها على الميدالية الذهبية في سباق 50 مترا ظهرا ضمن منافسات بطولة العالم التي استضافتها فرنسا. وأعربت بوياسي عن سعادتها بالعودة من باريس بالميدالية الذهبية، مؤكدة أنها تجاوزت تحديات عدة من بينها إغلاق المسبح قبل البطولة وضغط الامتحانات والانتقال إلى مدينة جديدة. مشددة على أن إصرارها على تحقيق هدفها كان أكبر من جميع العقبات. ويعد هذا الإنجاز محطة جديدة في مسيرة بوياسي التي تواصل لفت الأنظار بإصرارها ونجاحها في المحافل الدولية. مستمعين الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم. نلقاكم على خير. في أمان الله.
1: نهاية النشرة. نلقاكم على رأس الساعة القادمة. راديو صدى الفرات.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان بذكرى عاشوراء، ألم كربلاء ما زال حاضرا في القلوب. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس الخميس 25 من حزيران خلال فعالية أقيمت في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة بمناسبة ذكرى يوم عاشوراء أن ألم واقعة كربلاء ما زال حاضرا في القلوب وكأنه وقع بالأمس رغم مرور 14 قرنا عليها، وأشار إلى أن محبة أهل البيت واحترامهم تمثلان جوهر هذه الأمة، مؤكدا أن الحق والحقيقة بقيا راسخين رغم استشهاد الإمام الحسين ورفاقه في كربلاء. كما دعا أردوغان إلى التمسك بالوحدة ونبذ الفرقة، مشددا على أن حكومته تعاملت مع جميع المواطنين دون تمييز بسبب المعتقد أو المذهب، مؤكدا استمرار العمل على تعزيز التلاحم المجتمعي.

ريال أتراكا في كندا. التقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الجمعة 26 من حزيران برجال أعمال أتراك في مدينة تورنتو الكندية، وذلك في إطار زيارة رسمية إلى كندا التي تستغرق يومين. وأوضحت وزارة الخارجية التركية أن اللقاء تناول التواصل مع رجال الأعمال الأتراك وتعزيز العلاقات مع الجالية التركية في كندا. كما شارك فيدان في فعالية استضافها اتحاد الديمقراطيين الدولي في تورنتو، التقى خلالها ممثلين عن الجالية التركية والمسلمة المقيمة في البلاد. وزير خارجية تركيا يبحث مع نظيره الفنزويلي آخر مستجدات الزلزال. بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان مساء الخميس 25 من حزيران في اتصال هاتفي مع نظير الفنزويلي إيفانجيل آخر المستجدات المتعلقة بالزلزال المزدوج الذي ضرب فنزويلا والاحتياجات الإنسانية العاجلة. ونقل فيدان تعازي الشعب التركي مؤكدا استمرار تقديم الدعم والمساعدات. وفي السياق، أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية آفاد إرسال طائرتين الجمعة 26 من حزيران تحملان فرق بحث وإنقاذ وإغاثة ومعدات متخصصة إلى فنزويلا للمساهمة في جهود الاستجابة للكوارث، وذلك بعد ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال إلى 235 قتيلا وأكثر من 4300 مصاب. وزير الطوارئ السوري يثمن دور الأمم المتحدة في تعافي سوريا واستقرارها. ثمن وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح الجمعة 26 من حزيران دور الأمم المتحدة في دعم أولويات سوريا وتعافيها، وذلك خلال لقائه وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ توم فيلتشر على هامش مؤتمر المعنيين بأعمال إزالة الألغام المنعقد في مدينة جنيف السويسرية. وأكد الصالح أن اللقاء تناول رؤية الحكومة نحو سوريا بلا مخيمات وما تتطلبه من إزالة الألغام ورفع الأنقاض وإعادة تأهيل البنية التحتية ودعم سبل العيش، مشددا على أن ملف الألغام يعد أولوية وطنية ترتبط بحماية الأرواح وتهيئة الظروف لعودة آمنة وطوعية وكريمة للنازحين واللاجئين. وزير المالية السوري يبحث مع اتحاد غرف التجارة تسهيل الإجراءات ودعم النشاط الاقتصادي. بحث وزير المالية محمد يسر برنية الخميس 25 من حزيران خلال زيارته مقر اتحاد غرف التجارة السورية في دمشق مع رئيس الاتحاد علاء العلي سبل تعزيز التعاون بين وزارة المالية والقطاع الخاص بما يساهم في تنشيط الحركة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وتحسين الامتثال الضريبي. واستمع الوزير إلى مقترحات الاتحاد حول الإصلاحات الضريبية الجارية مؤكدا الحرص على دراستها والاستجابة لها مع التفاهم على إلغاء الأثر الرجعي لرسم الإنفاق الاستهلاكي للفترة التي تلت التحرير بما يخفف الأعباء عن قطاع الأعمال. روتي ثورة الصناعات الدفاعية في تركيا ستفيد جميع دول الناتو. أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي الناتو

0: مارك روتي الخميس 25 من حزيران أن شركة أصيلسان التركية تقود ثورة في الصناعات الدفاعية ستعود بالنفع على جميع دول الحلف، وذلك خلال كلمة ألقاها في المجلس الأطلسي بواشنطن ضمن التحضيرات لقمة الناتو المقررة في أنقرة يومي 7 و8 من تموز المقبل. وأوضح روتي أن القمة ستؤكد وحدة الحلف وقدراته الدفاعية، وستشهد الإعلان عن عقود دفاعية جديدة بمليارات الدولارات، مشددا على أهمية تعزيز الإنتاج الدفاعي والتعاون بين الحلفاء. وزارة الإعلام السورية تصدر ضوابط تنظيم العمل الإعلامي وتحدد 6 محظورات للنشر. أصدرت وزارة الإعلام الخميس 25 من حزيران ضوابط جديدة لتنظيم العمل الإعلامي في سوريا، تضمنت 6 محظورات تتعلق بنشر المعلومات والمحتوى. وشملت الضوابط حظر نشر الوثائق السرية الخاصة بالجيش والأمن أو القضايا السيادية وكل ما يحرض على العنف والكراهية والتمييز أو يسيء إلى الأديان والرموز الدينية، إضافة إلى منع انتهاك الخصوصية ونشر الأخبار الكاذبة والمحتوى المضلل والمواد المخلة بالآداب العامة. وأكدت الوزارة أن جميع وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي مطالبة بالالتزام بهذه الضوابط، وأن المخالفين سيعرضون للمساءلة القانونية وفق الأنظمة النافذة. تركيا تودع مونديال 2026 بفوز مشرف على الولايات المتحدة. ودع المنتخب التركي الجمعة 26 من حزيران منافسات كأس العالم 2026 بفوز مشرف على المنتخب الأمريكي بنتيجة 3-2 في الجولة 3 والأخيرة من منافسات المجموعة 4 على ملعب لوس أنجلوس. ورفع المنتخب التركي رصيده إلى 3 نقاط فيما سجل أردا جولر رقما تاريخيا بعدما أصبح أصغر لاعب تركي يحرز هدفا في تاريخ كأس العالم. السباحة التركية سمية بوياسي تحرز ذهبية بطولة العالم في فرنسا. حققت السباحة التركية الشابة سمية بوياسي الجمعة 26 من حزيران إنجازا رياضيا بحصولها على الميدالية الذهبية في سباق 50 مترا ظهرا ضمن منافسات بطولة العالم التي استضافتها فرنسا. وأعربت بوياسي عن سعادتها بالعودة من باريس بالميدالية الذهبية، مؤكدة أنها تجاوزت تحديات عدة من بينها إغلاق المسبح قبل البطولة وضغط الامتحانات والانتقال إلى مدينة جديدة، مشددة على أن إصرارها على تحقيق هدفها كان أكبر من جميع العقبات. ويعد هذا الإنجاز محطة جديدة في مسيرة بوياسي التي تواصل لفت الأنظار بإصرارها ونجاحها في المحافل الدولية. مستمعين الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.

فضة يا شطبة ريحان أدير بها وأنا حليان، فضة يا شطبة ريحان أدير بها وأنا حليان، ذب القصايب علماتي طاحت نسايم نيسان، بوس الحواجب يا كيحان.

0: خيو يا مشيته يا مشيته خيو مثل الطير.
1: راديو صدى الفرات معكم أينما كنتم.
2: معكم

حسبت ذكرى يوم عاشوراء أن ألم واقعة كربلاء ما زال حاضرا في القلوب وكأنه وقع بالأمس رغم مرور 14 قرنا عليها. وأشار إلى أن محبة أهل البيت واحترامهم تمثلان جوهر هذه الأمة، مؤكدا أن الحق والحقيقة بقيا راسخين رغم استشهاد الإمام الحسين ورفاقه في كربلاء. كما دعا أردوغان إلى التمسك بالوحدة ونبذ الفرقة، مشددا على أن حكومته تعاملت مع جميع المواطنين دون تمييز بسبب المعتقد أو المذهب، مؤكدا استمرار العمل على تعزيز التلاحم المجتمعي. زيدان يلتقي رجال أعمال أتراكا في كندا. التقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الجمعة 26 حزيران برجال أعمال أتراك في مدينة تورنتو الكندية، وذلك في إطار زيارة رسمية إلى كندا التي تستغرق يومين. وأوضحت وزارة الخارجية التركية أن اللقاء تناول التواصل مع رجال الأعمال الأتراك وتعزيز العلاقات مع الجالية التركية في كندا. كما شارك فيدان في فعالية استضافها اتحاد الديمقراطيين الدولي في تورنتو، التقى خلالها ممثلين عن الجالية التركية والمسلمة المقيمة في البلاد. وزير خارجية تركيا يبحث مع نظيره الفنزويلي آخر مستجدات الزلزال. بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان مساء الخميس 25 حزيران في اتصال هاتفي مع نظيره الفنزويلي إيفانجيل آخر المستجدات المتعلقة بالزلزال المزدوج الذي ضرب فنزويلا والاحتياجات الإنسانية العاجلة. ونقل فيدان تعازي الشعب التركي مؤكدا استمرار تقديم الدعم والمساعدات. وفي السياق، أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية آفاد إرسال طائرتين الجمعة 26 حزيران تحملان فرق بحث وإنقاذ وإغاثة

ومعدات متخصصة إلى فنزويلا للمساهمة في جهود الاستجابة للكوارث، وذلك بعد ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال إلى 235 قتيلا وأكثر من 4300 مصاب. وزير الطوارئ السوري يثمن دور الأمم المتحدة في تعافي سوريا واستقرارها. ثمن وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح الجمعة 26 حزيران دور الأمم المتحدة في دعم أولويات سوريا وتعافيها، وذلك خلال لقائه وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ توم فيلتشر على هامش مؤتمر المعنيين بأعمال إزالة الألغام المنعقد في مدينة جنيف السويسرية. وأكد الصالح أن اللقاء تناول رؤية الحكومة نحو سوريا بلا مخيمات وما تتطلبه من إزالة الألغام ورفع الأنقاض وإعادة تأهيل البنية التحتية ودعم سبل العيش، مشددا على أن ملف الألغام يعد أولوية وطنية ترتبط بحماية الأرواح وتهيئة الظروف لعودة آمنة وطوعية وكريمة للنازحين واللاجئين. وزير المالية السوري يبحث مع اتحاد غرف التجارة تسهيل الإجراءات ودعم النشاط الاقتصادي. بحث وزير المالية محمد يسر برنية الخميس 25 حزيران خلال زيارته مقر اتحاد غرف التجارة السورية في دمشق مع رئيس الاتحاد علاء العلي سبل تعزيز التعاون بين وزارة المالية والقطاع الخاص بما يساهم في تنشيط الحركة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وتحسين الامتثال الضريبي. واستمع الوزير إلى مقترحات الاتحاد حول الإصلاحات الضريبية الجارية مؤكدا الحرص على دراستها والاستجابة لها مع التفاهم على إلغاء الأثر الرجعي لرسم الإنفاق الاستهلاكي للفترة التي تلت التحرير بما يخفف الأعباء عن قطاع الأعمال. روتي ثورة الصناعات الدفاعية في تركيا ستفيد جميع دول الناتو. أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي الناتو مارك روتي الخميس 25 حزيران أن شركة أسلسان التركية تقود ثورة في الصناعات الدفاعية ستعود بالنفع على جميع دول الحلف، وذلك خلال كلمة ألقاها في المجلس الأطلسي بواشنطن ضمن التحضيرات لقمة الناتو المقررة في أنقرة يومي 7 و8 تموز المقبل. وأوضح روتي أن القمة ستؤكد وحدة الحلف وقدراته الدفاعية وستشهد الإعلان عن عقود دفاعية جديدة بمليارات الدولارات، مشددا على أهمية تعزيز الإنتاج الدفاعي والتعاون بين الحلفاء. وزارة الإعلام السورية تصدر ضوابط تنظيم العمل الإعلامي وتحدد 6 محظورات للنشر. أصدرت وزارة الإعلام الخميس 25 حزيران ضوابط جديدة لتنظيم العمل الإعلامي في سوريا تضمنت 6 محظورات تتعلق بنشر المعلومات والمحتوى، وشملت الضوابط حظر نشر الوثائق السرية الخاصة بالجيش والأمن أو القضايا السيادية وكل ما يحرض على العنف والكراهية والتمييز أو يسيء إلى الأديان والرموز الدينية، إضافة إلى منع انتهاك الخصوصية ونشر الأخبار الكاذبة والمحتوى المضلل والمواد المخلة بالآداب العامة. وأكدت الوزارة أن جميع وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي مطالبة بالالتزام

0: بهذه الضوابط، وأن المخالفين سيعرضون للمساءلة القانونية وفق الأنظمة النافذة. تركيا تودع مونديال 2026 بفوز مشرف على الولايات المتحدة. ودع المنتخب التركي الجمعة 26 من حزيران منافسات كأس العالم 2026 بفوز مشرف على المنتخب الأمريكي بنتيجة 3-2 في الجولة 33 من منافسات المجموعة الرابعة على ملعب لوس أنجلوس، ورفع المنتخب التركي رصيده إلى 3 نقاط، فيما سجل أردا جولر رقما تاريخيا بعدما أصبح أصغر لاعب تركي يحرز هدفا في تاريخ كأس العالم. السباحة التركية سمية بوياسي تحرز ذهبية بطولة العالم في فرنسا. حققت السباحة التركية الشابة سمية بوياسي الجمعة 26 من حزيران إنجازا رياضيا بحصولها على الميدالية الذهبية في سباق 50 مترا ظهرا ضمن منافسات بطولة العالم التي استضافتها فرنسا. وأعربت بوياسي عن سعادتها بالعودة من باريس بالميدالية الذهبية، مؤكدة أنها تجاوزت تحديات عدة من بينها إغلاق المسبح قبل البطولة وضغط الامتحانات والانتقال إلى مدينة جديدة، مشددة على أن إصرارها على تحقيق هدفها كان أكبر من جميع العقبات. ويعد هذا الإنجاز محطة جديدة في مسيرة بوياسي التي تواصل لفت الأنظار بإصرارها ونجاحها في المحافل الدولية. مستمعين الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.
2: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان بذكرى عاشوراء، ألم كربلاء ما زال حاضرا في القلوب. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس الخميس 25 من حزيران خلال فعالية أقيمت في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة بمناسبة ذكرى يوم عاشوراء أن ألم واقعة كربلاء ما زال حاضرا في القلوب وكأنه وقع بالأمس رغم مرور 14 قرنا عليها، وأشار إلى أن محبة أهل البيت واحترامهم تمثلان جوهر هذه الأمة، مؤكدا أن الحق والحقيقة بقيا راسخين رغم استشهاد الإمام الحسين ورفاقه في كربلاء. كما دعا أردوغان إلى التمسك بالوحدة ونبذ الفرقة، مشددا على أن حكومته تعاملت مع جميع المواطنين دون تمييز بسبب المعتقد أو المذهب، مؤكدا استمرار العمل على تعزيز التلاحم المجتمعي. فيدان يلتقي رجال أعمال أتراكا في كندا. التقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الجمعة 26 من حزيران برجال أعمال أتراك في مدينة تورنتو الكندية، وذلك في إطار زيارة رسمية إلى كندا التي تستغرق يومين. وأوضحت وزارة الخارجية التركية أن اللقاء تناول التواصل مع رجال الأعمال الأتراك وتعزيز العلاقات مع الجالية التركية في كندا. كما شارك فيدان في فعالية استضافها اتحاد الديمقراطيين الدولي في تورنتو، التقى خلالها ممثلين عن الجالية التركية والمسلمة المقيمة في البلاد. وزير خارجية تركيا يبحث مع نظيره الفنزويلي آخر مستجدات الزلزال. بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان مساء الخميس 25 من حزيران في اتصال هاتفي مع نظير الفنزويلي إيفانجيل آخر المستجدات المتعلقة بالزلزال المزدوج الذي ضرب فنزويلا والاحتياجات الإنسانية.

الأمنية العاجلة، ونقل فيدان تعازي الشعب التركي مؤكدا استمرار تقديم الدعم والمساعدات. وفي السياق، أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية آفاد إرسال طائرتين الجمعة 26 حزيران تحملان فرق بحث وإنقاذ وإغاثة ومعدات متخصصة إلى فنزويلا للمساهمة في جهود الاستجابة للكوارث، وذلك بعد ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال إلى 235 قتيلا وأكثر من 4300 مصاب. وزير الطوارئ السوري يثمن دور الأمم المتحدة في تعافي سوريا واستقرارها. ثمن وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح الجمعة 26 حزيران دور الأمم المتحدة في دعم أولويات سوريا وتعافيها، وذلك خلال لقائه وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ توم فيلتشر على هامش مؤتمر المعنيين بأعمال إزالة الألغام المنعقد في مدينة جنيف السويسرية. وأكد الصالح أن اللقاء تناول رؤية الحكومة نحو سوريا بلا مخيمات وما تتطلبه من إزالة الألغام ورفع الأنقاض وإعادة تأهيل البنية التحتية ودعم سبل العيش، مشددا على أن ملف الألغام يعد أولوية وطنية ترتبط بحماية الأرواح وتهيئة الظروف لعودة آمنة وطوعية وكريمة للنازحين واللاجئين. وزير المالية السوري يبحث مع اتحاد غرف التجارة تسهيل الإجراءات ودعم النشاط الاقتصادي. بحث وزير المالية محمد يسر برنية الخميس 25 حزيران خلال زيارته مقر اتحاد غرف التجارة السورية في دمشق مع رئيس الاتحاد علاء العلي سبل تعزيز التعاون بين وزارة المالية والقطاع الخاص بما يساهم في تنشيط الحركة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وتحسين الامتثال الضريبي. واستمع الوزير إلى مقترحات الاتحاد حول الإصلاحات الضريبية الجارية مؤكدا الحرص على دراستها والاستجابة لها مع التفاهم على إلغاء الأثر الرجعي لرسم الإنفاق الاستهلاكي للفترة التي تلت التحرير بما يخفف الأعباء عن قطاع الأعمال. روتي ثورة الصناعات الدفاعية في تركيا ستفيد جميع دول الناتو. أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي الناتو مارك روتي الخميس 25 حزيران أن شركة أسيلسان التركية تقود ثورة في الصناعات الدفاعية ستعود بالنفع على جميع دول الحلف، وذلك خلال كلمة ألقاها في المجلس الأطلسي بواشنطن ضمن التحضيرات لقمة الناتو المقررة في أنقرة يومي 7 و8 تموز المقبل. وأوضح روتي أن القمة ستؤكد وحدة الحلف وقدراته الدفاعية وستشهد الإعلان عن عقود دفاعية جديدة بمليارات الدولارات، مشددا على أهمية تعزيز الإنتاج الدفاعي والتعاون بين الحلفاء. وزارة الإعلام السورية تصدر ضوابط تنظيم العمل الإعلامي وتحدد 6 محظورات للنشر. أصدرت وزارة الإعلام الخميس 25 حزيران ضوابط جديدة لتنظيم العمل الإعلامي في سوريا تضمنت 6 محظورات تتعلق بنشر المعلومات والمحتوى، وشملت الضوابط حظر نشر الوثائق السرية الخاصة بالجيش والأمن أو القضايا السيادية وكل ما يحرض على العنف والكراهية والتمييز أو يسرع

0: إلى الأديان والرموز الدينية، إضافة إلى منع انتهاك الخصوصية ونشر الأخبار الكاذبة والمحتوى المضلل والمواد المخلة بالآداب العامة. وأكدت الوزارة أن جميع وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي مطالبة بالالتزام بهذه الضوابط، وأن المخالفين سيعرضون للمساءلة القانونية وفق الأنظمة النافذة. تركيا تودع مونديال 2026 بفوز مشرف على الولايات المتحدة. ودع المنتخب التركي الجمعة 26 حزيران منافسات كأس العالم 2026 بفوز مشرف على المنتخب الأمريكي بنتيجة 3-2 في الجولة 33 من منافسات المجموعة الرابعة على ملعب لوس أنجلوس. ورفع المنتخب التركي رصيده إلى 3 فيما سجل أردا جولر رقما تاريخيا بعدما أصبح أصغر لاعب تركي يحرز هدفا في تاريخ كأس العالم. السباحة التركية سمية بوياسي تحرز ذهبية بطولة العالم في فرنسا. حققت السباحة التركية الشابة سمية بوياسي الجمعة 26 حزيران إنجازا رياضيا بحصولها على الميدالية الذهبية في سباق 50 ظهرا ضمن منافسات بطولة العالم التي استضافتها فرنسا. وأعربت بوياسي عن سعادتها بالعودة من باريس بالميدالية الذهبية، مؤكدة أنها تجاوزت تحديات عدة من بينها إغلاق المسبح قبل البطولة وضغط الامتحانات والانتقال إلى مدينة جديدة، مشددة على أن إصرارها على تحقيق هدفها كان أكبر من جميع العقبات. ويعد هذا الإنجاز محطة جديدة في مسيرة بوياسي التي تواصل لفت الأنظار بإصرارها ونجاحها في المحافل الدولية. مستمعين الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: راديو صدى الفرات، معكم أينما كنتم. معكم أينما.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم حلقة من برنامجنا تركيا وسوريا، بلدان وروح واحدة.

تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة، برنامج يسلط الضوء على العلاقات التركية السورية في كافة المجالات.

تخريج 100 طالب من فروع جامعة غازي عنتاب التركية في سوريا في حفل أقيم في مدينة الباب.

شهدت مدينة الباب بمحافظة حلب شمالية سوريا الأربعاء 24 من حزيران مراسم تخريج 100 طالب من الكليات التابعة لجامعة غازي

انتابت تركيا، واستهل الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم، أعقبها الوقوف دقيقة صمت على أرواح الشهداء، ثم عزف وقراءة النشيدين الوطنيين التركي والسوري. وتخللت المراسم تكريم الطلبة المتفوقين المتخرجين من أقسام الاقتصاد وإدارة الأعمال والتجارة الدولية واللوجستيات والعلوم السياسية والإدارة العامة.

وحضر الحفل إلى جانب ذوي الخريجين نائب القنصل العام التركي في حلب سرهات سعيد أوغلو وعدد من المسؤولين والشخصيات من الجانبين التركي والسوري. وفي تصريح لوكالة الأناضول التركية قال الخريج السوري أحمد الأحمد إنه اضطر إلى تعليق دراسته بسبب الحرب قبل أن يتمكن من استكمال تعليمه والتخرج من فرع جامعة غازي عنتاب في مدينة الباب. وأضاف أن الفرص التعليمية التي وفرتها تركيا شكلت فرصة مهمة للطلاب السوريين، مؤكدا أن مواصلة التعليم خلال سنوات الحرب كانت تحديا كبيرا. وأوضح الأحمد أن النظام المخلوع كان يستهدف الجامعات والمنازل ودور العبادة، مشيرا إلى أن تركيا أتاحت له ولزملائه فرصة استكمال تعليمهم الجامعي في تلك الظروف. من جهته قال الخريج محيي لتركيا على توفيرها فرص التعليم للسوريين رغم الظروف التي فرضتها الحرب.

وكانت جامعة غازي عنتاب التركية قد افتتحت فروعا لها في مناطق الشمال السوري خلال سنوات الثورة السورية لسد بعض من احتياجات المنطقة في مجال التعليم العالي من خلال افتتاح كليات ومعاهد في مناطق الباب وعفرين وجرابلس وإعزاز. ومن أهم الكليات التي تم افتتاحها كلية التربية والعلوم السياسية والإدارة العامة والعلوم الإسلامية والاقتصاد وإدارة الأعمال والتجارة الدولية واللوجستيات. وخلال عام 2026 أصدرت وزارة التعليم العالي في سوريا قرارات ضمت بموجبها الكليات والمعاهد التابعة لجامعة غازي عنتاب في الشمال السوري إلى جامعة حلب مع الاعتراف الكامل بالشهادات الصادرة عنها وتسوية أوضاع كوادرها التعليمية والإدارية.

أعزائنا المستمعين، قدمنا لكم حلقة من برنامج تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة. إلى لقاء آخر نترككم في رعاية الله وحفظه، وهذا بشير الصالح يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

احلى اطلب ايديك وانا من قلبي بريدك. صرتي فرحة

راديو صدى الفرات، آخر الأخبار، برامج سياسية واجتماعية وثقافية، أحدث الأغاني، راديو صدى الفرات.

0: عايش لعب عليه العشرة ما يعودش الهضرة ايه كل راجل لمرة لا لا بزف على درويش.
1: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان بذكرى عاشوراء، ألم كربلاء ما زال حاضرا في القلوب. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس الخميس 25 من حزيران خلال فعالية أقيمت في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة بمناسبة ذكرى يوم عاشوراء أن ألم واقعة كربلاء ما زال حاضرا في القلوب وكأنه وقع بالأمس رغم مرور 14 قرنا عليها، وأشار إلى أن محبة أهل البيت واحترامهم تمثلان جوهر هذه الأمة، مؤكدا أن الحق والحقيقة بقيا راسخين رغم استشهاد الإمام الحسين ورفاقه في كربلاء. كما دعا أردوغان إلى التمسك بالوحدة ونبذ الفرقة، مشددا على أن حكومته تعاملت مع جميع المواطنين دون تمييز بسبب المعتقد أو المذهب، مؤكدا استمرار العمل على تعزيز التلاحم المجتمعي. زيدان يلتقي رجال أعمال أتراكا في كندا. التقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الجمعة 26 من حزيران برجال أعمال أتراك في مدينة تورنتو الكندية، وذلك في إطار زيارة رسمية إلى كندا التي تستغرق يومين. وأوضحت وزارة الخارجية التركية أن اللقاء تناول التواصل مع رجال الأعمال الأتراك وتعزيز العلاقات مع الجالية التركية في كندا. كما شارك فيدان في فعالية استضافها اتحاد الديمقراطيين الدولي في تورنتو، التقى خلالها ممثلين عن الجالية التركية والمسلمة المقيمة في البلاد. وزير خارجية تركيا يبحث مع نظيره الفنزويلي آخر مستجدات الزلزال. بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان مساء الخميس 25 من حزيران في اتصال هاتفي مع نظيره الفنزويلي إيفانجيل آخر المستجدات المتعلقة بالزلزال المزدوج الذي ضرب فنزويلا والاحتياجات الإنسانية العاجلة. ونقل فيدان تعازي الشعب التركي مؤكدا استمرار تقديم الدعم والمساعدات. وفي السياق أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية آفاد إرسال طائرتين الجمعة 26 من حزيران تحملان فرق بحث وإنقاذ وإغاثة ومعدات متخصصة إلى فنزويلا للمساهمة في جهود الاستجابة للكوارث، وذلك بعد ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال إلى 235 قتيلا وأكثر من 4300 مصاب. وزير الطوارئ السوري يثمن دور الأمم المتحدة في تعافي سوريا واستقرارها.

وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح الجمعة 26 حزيران دور الأمم المتحدة في دعم أولويات سوريا وتعافيها، وذلك خلال لقائه وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ توم فيلتشر على هامش مؤتمر المعنيين بأعمال إزالة الألغام المنعقد في مدينة جنيف السويسرية. وأكد الصالح أن اللقاء تناول رؤية الحكومة نحو سوريا بلا مخيمات وما تتطلبه من إزالة الألغام ورفع الأنقاض وإعادة تأهيل البنية التحتية ودعم سبل العيش، مشددا على أن ملف الألغام يعد أولوية وطنية ترتبط بحماية الأرواح وتهيئة الظروف لعودة آمنة وطوعية وكريمة للنازحين واللاجئين. وزير المالية السوري يبحث مع اتحاد غرف التجارة تسهيل الإجراءات ودعم النشاط الاقتصادي. بحث وزير المالية محمد يسر برنية الخميس 25 حزيران خلال زيارته مقر اتحاد غرف التجارة السورية في دمشق مع رئيس الاتحاد علاء العلي سبل تعزيز التعاون بين وزارة المالية والقطاع الخاص بما يساهم في تنشيط الحركة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وتحسين الامتثال الضريبي. واستمع الوزير إلى مقترحات الاتحاد حول الإصلاحات الضريبية الجارية مؤكدا الحرص على دراستها والاستجابة لها مع التفاهم على إلغاء الأثر الرجعي لرسم الإنفاق الاستهلاكي للفترة التي تلت التحرير بما يخفف الأعباء عن قطاع الأعمال. روتي ثورة الصناعات الدفاعية في تركيا ستفيد جميع دول الناتو. أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي الناتو مارك روتي الخميس 25 حزيران أن شركة أصلصان التركية تقود ثورة في الصناعات الدفاعية ستعود بالنفع على جميع دول الحلف، وذلك خلال كلمة ألقاها في المجلس الأطلسي بواشنطن ضمن التحضيرات لقمة الناتو المقررة في أنقرة يومي 7 و8 من تموز المقبل. وأوضح روتي أن القمة ستؤكد وحدة الحلف وقدراته الدفاعية وستشهد الإعلان عن عقود دفاعية جديدة بمليارات الدولارات، مشددا على أهمية تعزيز الإنتاج الدفاعي والتعاون بين الحلفاء. وزارة الإعلام السورية تصدر ضوابط تنظيم العمل الإعلامي وتحدد 6 محظورات للنشر. أصدرت وزارة الإعلام الخميس 25 حزيران ضوابط جديدة لتنظيم العمل الإعلامي في سوريا تضمنت 6 محظورات تتعلق بنشر المعلومات والمحتوى، وشملت الضوابط حظر نشر الوثائق السرية الخاصة بالجيش والأمن أو القضايا السيادية وكل ما يحرض على العنف والكراهية والتمييز أو يسيء إلى الأديان والرموز الدينية، إضافة إلى منع انتهاك الخصوصية ونشر الأخبار الكاذبة والمحتوى المضلل والمواد المخلة بالآداب العامة. وأكدت الوزارة أن جميع وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي مطالبة بالالتزام بهذه الضوابط وأن المخالفين سيعرضون للمساءلة القانونية وفق الأنظمة النافذة. تركيا تودع مونديال 2026 بفوز مشرف على الولايات المتحدة. ودع المنتخب التركي الجمعة 26 حزيران منافسات كأس العالم 2026 بفوز مشرف على المنتخب الأمريكي بنتيجة 3 أهداف مقابل 2 في الجولة

0: الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الرابعة على ملعب لوس أنجلوس، ورفع المنتخب التركي رصيده إلى 3 نقاط فيما سجل أردا جولر رقما تاريخيا بعدما أصبح أصغر لاعب تركي يحرز هدفا في تاريخ كأس العالم. السباحة التركية سمية بوياسي تحرز ذهبية بطولة العالم في فرنسا. حققت السباحة التركية الشابة سمية بوياسي الجمعة 26 حزيران إنجازا رياضيا بحصولها على الميدالية الذهبية في سباق 50 مترا ظهرا ضمن منافسات بطولة العالم التي استضافتها فرنسا. وأعربت بوياسي عن سعادتها بالعودة من باريس بالميدالية الذهبية، مؤكدة أنها تجاوزت تحديات عدة من بينها إغلاق المسبح قبل البطولة وضغط الامتحانات والانتقال إلى مدينة جديدة، مشددة على أن إصرارها على تحقيق هدفها كان أكبر من جميع العقبات. ويعد هذا الإنجاز محطة جديدة في مسيرة بوياسي التي تواصل لفت الأنظار بإصرارها ونجاحها في المحافل الدولية. مستمعين الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.
0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح. دعوتك للجفن القريح المسهد، دعوتك للجفن القريح المسهد، لدي وللنوم القليل المشرد. دعوتك للجفن القريح المسهد، لدي وللنوم القليل المشرد. وما ذاك بخلا بالحياة وإنها لأول مبذول لأول مجتدي. وما الأسر مما ضقت ذرعا بحمله، وما الأسر مما ضقت ذرعا بحمله، وما الخطب مما أن أقول له قدي. وما زل عني أن شخصا معرضا لنبل العدا إن لم يصب فكأنقدي. ولست أبالي، ولست أبالي إن ظفرت بمطلب يكون رخيصا أو بوسم مزودي، ولكنني أختار موت بني أبي على صهوات الخيل غير موسدي. وتأبى وآبى أن أموت موسدا بأيدي النصارى موت أكمد أكبدي. وتأبى وآبى أن أموت موسدا بأيدي النصارى موت أكمد أكبدي. نضوت على الأيام ثوب جلادتي، ولكنني لم أنض ثوب التجلد. وما أنا إلا بين أمر وضده يجدد لي في كل يوم مجددي. فمن حسن صبر بالسلامة واعدي، ومن ريب دهر بالردى متوعدي. أقلب طرفي بين خل مكبل.

وبين صفي بالحديد مصفد. دعوتك والأبواب ترتج دوننا، فكن خير مدعو وأكرم منجدي، فمثلك من يدعى لكل عظيمة، ومثلي من يفدى بكل مسود. أناديك لا أني أخاف من الردى، ولا أرتجي تأخير يوم إلى غد. وقد حطم الخطي واخترم العدا، وفلل حد المشرفي المهند. ولكن أنفت الموت في دار غربة، بأيد النصارى الغلف ميتة أكمدي. فلا تترك الأعداء حولي ليفرحوا، ولا تقطع التسآل عني وتقعدي، ولا تقعدا عني وقد سيم فديتي. فلست عن الفعل الكريم بمقعدي، فكم لك عندي من أياد وأنعم، رفعت بها قدري وأكثرت حسدي. تشبث بها أكرومة قبل فوتها، تشبث بها أكرومة قبل فوتها، وقم في خلاصي صادق العزم واقعدي. فإن مت بعد اليوم عابك مهلكي، معاب النزاريين مهلك معبدي. هم عضلوا عنه الفداء فأصبحوا يهزون أطراف القريض المقصد. ولم يك بدعا هلكه غير أنهم يعابون إذ سيم الفداء وما فدي. فلا كان كلب الروم أرأف منكم، وأرغب في كسب الثناء المخلد. ولا بلغ الأعداء أن يتناهضوا، وتقعد عن هذا العلاء المشيد. أضحوا على أسراهم بيعودا، وأنتم على أسراكم غير عودي. متى تخلف الأيام مثلي لكم فتى، طويل نجاد السيف رحب المقلد. متى تلد الأيام مثلي لكم فتى، شديدا على البأساء غير ملهدي. فإن تفتدوني تفتدوا شرف العلا، فإن تفتدوني تفتدوا شرف العلا، وأسرع عواد إليها معودي. وإن تفتدوني تفتدوا لعلاكم، فتى غير مردود اللسان أو اليد، يطاعن عن أعراضكم بلسانه، ويضرب عنكم بالحسام المهند. وما كل وقاف له مثل موقفي، ولا كل وراد له مثل موردي. فما كل من شاء المعالي ينالها، ولا كل سيار إلى المجد يهتدي. أقلني أقلني أقلني عثرة الدهر، إنه رماني بسهم صائب النصل مقصدي. ولو لم تنل نفسي ولا أكلم أكن لأوردها في نصره كل موردي. ولا كنت ألقى الألف زرقا عيونها، بسبعين فيهم كل أشأم أنكدي. فلا وأبي ما ساعدانك ساعد، ولا وأبي ما سيدانك سيدي. ولا وأبي ما يفتق الدهر جانبا، فيرتقه إلا بأمر مسددي. وإنك للمولى الذي بك أقتدي،
وإنك لن

صردي يقولون جنب عادة ما عرفتها شديد على الإنسان ما لم يعود. فقلت أما والله لا قال قائل شهدت له في الحرب ألأم مشهدي ولكن سألقاها فإما منية هي الظن أو بنيان عز مشيدي. ولم أدر أن الدهر في عدد العدا وأن المنايا السود يرمين عن يدي. بقيت على الأيام تحمى من الردى بقيت على الأيام تحمى من الردى ويفديك منا سيد بعد سيدي. بقيت ابن عبد الله ما ذر شارق تروح إلى العز المبين وتغتدي. بعيشة مسعود وأيام سالم ونعمة مغبوط وحال محسدي. فلا يحرمن الله رؤياك إنها نهاية آمالي وغاية مقصدي. فلا يحرمن الله رؤياك إنها نهاية آمالي وغاية مقصدي. ولا يحرمن الله قربك إنه مرادي من الدنيا وحظي وسؤددي. أبو فراس الحارث بن سعيد الحمداني.

0: رغم الساهر وكانت مفاجأة شذا حسون.
1: صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائماً.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان بذكرى عاشوراء، ألم كربلاء ما زال حاضرا في القلوب. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس الخميس 25 من حزيران خلال فعالية أقيمت في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة بمناسبة ذكرى يوم عاشوراء أن ألم واقعة كربلاء ما زال حاضرا في القلوب وكأنه وقع بالأمس رغم مرور 14 قرنا عليها، وأشار إلى أن محبة أهل البيت واحترامهم تمثلان جوهر هذه الأمة، مؤكدا أن الحق والحقيقة بقيا راسخين رغم استشهاد الإمام الحسين ورفاقه في كربلاء. كما دعا أردوغان إلى التمسك بالوحدة ونبذ الفرقة، مشددا على أن حكومته تعاملت مع جميع المواطنين دون تمييز بسبب المعتقد أو المذهب، مؤكدا استمرار العمل على تعزيز التلاحم المجتمعي. زيدان يلتقي رجال أعمال أتراكا في كندا. التقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الجمعة 26 من حزيران برجال أعمال أتراك في مدينة تورنتو الكندية، وذلك في إطار زيارة رسمية إلى كندا التي تستغرق يومين. وأوضحت وزارة الخارجية التركية أن اللقاء تناول التواصل مع رجال الأعمال الأتراك وتعزيز العلاقات مع الجالية التركية في كندا. كما شارك فيدان في فعالية استضافها اتحاد الديمقراطيين الدولي في تورنتو، التقى خلالها ممثلين عن الجالية التركية والمسلمة المقيمة في البلاد. وزير خارجية تركيا يبحث مع نظيره الفنزويلي آخر مستجدات الزلزال. بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان مساء الخميس 25 من حزيران في اتصال هاتفي مع نظيره الفنزويلي إيفانجيل آخر المستجدات المتعلقة بالزلزال المزدوج الذي ضرب فنزويلا والاحتياجات الإنسانية العاجلة. ونقل فيدان تعازي الشعب التركي مؤكدا استمرار تقديم الدعم والمساعدات. وفي السياق، أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية آفاد إرسال طائرتين الجمعة 26 من حزيران تحملان فرق بحث وإنقاذ وإغاثة ومعدات متخصصة إلى فنزويلا للمساهمة في جهود الاستجابة للكوارث، وذلك بعد ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال إلى 235 قتيلا وأكثر من 4300 مصاب. وزير الطوارئ السوري يثمن دور الأمم المتحدة في تعافي سوريا واستقرارها. ثمن وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح الجمعة 26 من حزيران دور الأمم المتحدة في دعم أولويات سوريا وتعافيها، وذلك خلال لقائه وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ توم فيلتشر على هامش مؤتمر المعنيين بأعمال إزالة الألغام المنعقد في مدينة جنيف السويسرية. وأكد الصالح أن اللقاء تناول رؤية الحكومة نحو سوريا بلا مخيمات وما تتطلبه من إزالة الألغام ورفع الأنقاض وإعادة تأهيل البنية التحتية ودعم سبل العيش، مشددا على أن ملف الألغام يعد أولوية وطنية ترتبط بحماية الأرواح وتهيئة الظروف لعودة آمنة وطوعية وكريمة للنازحين واللاجئين. وزير المالية السوري يبحث مع اتحاد غرف التجارة تسهيل الإجراءات ودعم النشاط الاقتصادي. بحث وزير المالية محمد يسر برنية الخميس 25 من حزيران خلال زيارته مقر اتحاد غرف التجارة السورية في دمشق مع رئيس الاتحاد علاء العلي سبل تعزيز التعاون بين وزارة المالية والقطاع الخاص بما يساهم في تنشيط الحركة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وتحسين الامتثال الضريبي. واستمع الوزير إلى مقترحات الاتحاد حول الإصلاحات الضريبية الجارية مؤكدا الحرص على دراستها والاستجابة لها مع التفاهم على إلغاء الأثر الرجعي لرسم الإنفاق الاستهلاكي للفترة التي تلت التحرير بما يخفف الأعباء عن قطاع الأعمال. روتي ثورة الصناعات الدفاعية في تركيا ستفيد جميع دول الناتو. أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي الناتو مارك روتي الخميس 25 من حزيران أن شركة أصلصان التركية تقود ثورة في الصناعات الدفاعية ستعود بالنفع على جميع دول الحلف، وذلك خلال كلمة ألقاها في المجلس الأطلسي بواشنطن ضمن التحضيرات لقمة الناتو المقررة في أنقرة يومي 7 و8 من تموز المقبل. وأوضح روتي أن القمة ستؤكد وحدة الحلف وقدراته الدفاعية وستشهد الإعلان عن عقود دفاعية جديدة بمليارات الدولارات مشددا على أهمية تعزيز الإنتاج الدفاعي والتعاون بين الحلفاء. وزارة الإعلام السورية تصدر ضوابط تنظيم العمل الإعلامي وتحدد 6 محظورات للنشر. أصدرت وزارة الإعلام الخميس 25 من حزيران ضوابط جديدة لتنظيم العمل الإعلامي في سوريا تضمنت 6 محظورات تتعلق بنشر المعلومات والمحتوى، وشملت الضوابط حظر نشر الوثائق السرية الخاصة بالجيش والأمن أو القضايا السيادية وكل ما يحرض على العنف والكراهية والتمييز أو يسيء إلى الأديان والرموز الدينية، إضافة إلى منع انتهاك الخصوصية ونشر الأخبار الكاذبة والمحتوى المضلل والمواد المخلة بالآداب العامة. وأكدت الوزارة أن جميع وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي مطالبة بالالتزام بهذه الضوابط وأن المخالفين سيعرضون للمساءلة القانونية وفق الأنظمة النافذة. تركيا تودع مونديال 2026 بفوز مشرف على الولايات المتحدة. ودع المنتخب التركي الجمعة 26 من حزيران منافسات كأس العالم 2026 بفوز مشرف على المنتخب الأمريكي بنتيجة 3 أهداف مقابل 2 في الجولة 3 والأخيرة من منافسات المجموعة 4 على ملعب لوس أنجلوس، ورفع المنتخب التركي رصيده إلى 3 نقاط فيما سجل أردا جولر رقما تاريخيا بعدما أصبح أصغر لاعب تركي يحرز هدفا في تاريخ كأس العالم. السباحة التركية سمية بوياسي تحرز ذهبية بطولة العالم في فرنسا. حققت السباحة التركية الشابة سمية بوياسي الجمعة 26 من حزيران إنجازا رياضيا بحصولها على الميدالية الذهبية في سباق 50 مترا ظهرا ضمن منافسات بطولة العالم التي استضافتها فرنسا، وأعربت بوياسي عن سعادتها بالعودة من باريس بالميدالية الذهبية، مؤكدة أنها تجاوزت تحديات عدة من بينها إغلاق المسبح قبل البطولة وضغط الامتحانات والانتقال إلى مدينة جديدة، مشددة على أن إصرارها على تحقيق هدفها كان أكبر من جميع العقبات. ويعد هذا الإنجاز محطة جديدة في مسيرة بوياسي التي تواصل لفت الأنظار بإصرارها ونجاحها في المحافل الدولية. مستمعين الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
0: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض مع بشير الصالح. كيف تحدد التغذية صحة الطفل؟ رحلة تبدأ من رحم الأم. لا تبدأ صحة الطفل من لحظة الولادة، بل قبل ذلك بكثير، من رحم الأم. فخلال أشهر الحمل تتشكل ملامح مهمة من مستقبل الجنين الصحي، بدءا من نمو الدماغ والجهاز العصبي، مرورا بتكوين العظام والدم والمناعة، وصولا إلى احتمالات الإصابة ببعض الأمراض في مراحل لاحقة من العمر. ولا يقتصر الأمر على التغذية وحدها، فصحة الأم الجسدية والنفسية والعاطفية والاجتماعية تعد جزءا أساسيا من الرعاية التي يحتاجها الجنين. لذلك تصبح العناية بالأم مهمة تبدأ من مرحلة التخطيط للحمل وتمتد طوال الحمل وحتى الولادة. غذاء الأم وصحة الجنين. وفي حديث للدكتور حسن جعفر، أستاذ أمراض النساء والتوليد واستشاري طب الجنين بكلية طب القصر العيني، عن علاقة تغذية الأم بصحة الجنين وأهم العناصر التي يحتاجها الحمل الصحي والمفاهيم الشائعة الخاطئة حول طعام الحامل. يؤكد الدكتور حسن جعفر أن العلاقة بين تغذية الأم الحامل وصحة الجنين وثيقة جدا، لأن الجنين يعتمد بشكل كامل على أمه في الحصول على ما يحتاجه من فيتامينات ومعادن ومغذيات دقيقة. ويقول إن الأم هي المصدر الوحيد لغذاء الجنين، ولذلك فإن سوء التغذية أو نقص بعض العناصر الأساسية قد ينعكس سلبا على نموه ووزنه وتطور أعضائه، كما قد يؤثر في نموه العقلي ومستقبله الصحي. وبحسب جعفر، فإن العناية بتغذية الحامل لا تعني الإفراط في الطعام، بل تعني اختيار الغذاء المتوازن والغني بالعناصر التي يحتاجها الجنين في كل مرحلة من مراحل نموه.

حمض الفوليك عنصر صغير بتأثير كبير. يوضح أستاذ أمراض النساء والتوليد أن هناك مجموعة من الفيتامينات والمعادن الضرورية لنمو الجنين بشكل سليم. يأتي في مقدمتها حمض الفوليك أو فيتامين B9 الذي يؤدي دورا أساسيا في اكتمال نمو الجهاز العصبي للجنين والوقاية من بعض التشوهات المرتبطة به، كما يشير إلى أهمية الحديد في تكوين الدم والوقاية من الأنيميا، والكالسيوم في بناء العظام والأسنان، والأوميجا 3 في دعم نمو خلايا المخ والعين، إضافة إلى اليود الضروري لوظائف الغدة الدرقية، والكولين والزنك اللذين يدخلان ضمن العناصر المهمة لنمو صحي ومتوازن. ويرى الدكتور جعفر أن عبارة صحة الطفل تبدأ من رحم أمه ليست مجرد تعبير مجازي، بل حقيقة طبية إلى حد كبير.

خرافة الأكل الاثنين. ومن أكثر المفاهيم انتشاراً بين الحوامل الاعتقاد بأن المرأة الحامل يجب أن تأكل الاثنين، ولكن الدكتور حسن جعفر يؤكد أن هذه المقولة غير دقيقة، موضحا أن الحامل لا تحتاج إلى مضاعفة كمية الطعام بل إلى تحسين نوعيته. ويقول إن الاحتياج الإضافي غالبا لا يتجاوز 300 سعر حراري يوميا بدءا من الشهر الرابع للحمل، مع مراعاة وزن الأم قبل الحمل وحالتها الصحية. أما الزيادة الموصى بها في الوزن خلال الحمل فتختلف من امرأة إلى أخرى، لكنها تدور غالبا بين 6 إلى 16 كيلوغراما بحسب الوزن السابق للحمل وتقدير الطبيب. وينصح الدكتور جعفر الحوامل بتجنب الأطعمة غير المطهية جيدا، والتقليل من النشويات والسكريات، والحد من الكافيين قدر الإمكان، وتجنب الأجبان غير المبسترة، وعدم الإفراط في تناول الكبد، مع تقليل استهلاك بعض أنواع التونة بسبب احتمال احتوائها على نسب من الزيت.

مناعة الجنين تبدأ من رحم أمه، لا يتوقف أثر تغذية الأم عند نمو الجنين فقط، بل يمتد إلى جهازه المناعي. فبحسب الدكتور حسن جعفر، فإن كل ما يؤثر في صحة الأم ينعكس على جنينها، سواء بالإيجاب أو السلب. ويؤكد أن حصول الأم على غذاء متوازن غني بالمعادن والفيتامينات والأوميجا 3 يساعد في دعم مناعة الجنين ويهيئه لبداية صحية أفضل بعد الولادة. ويشير جعفر كذلك إلى أهمية بعض التطعيمات التي تنصح بها الحامل خلال فترة الحمل لحماية الرضيع بعد الولادة، ومن بينها تطعيم الفيروس المخلوي التنفسي في الشهر الثامن الذي يساعد على تقليل خطر إصابة المولود بالتهابات تنفسية قد تكون شديدة الخطورة في الأشهر الأولى من عمره. كيف تبرمج صحة الجنين قبل الولادة؟ يرى استشاري طب الجنين أن نمط حياة الأم خلال الحمل قد يترك أثراً طويل المدى على صحة الطفل، فزيادة الوزن بشكل مفرط والإفراط في تناول السكريات وسوء التغذية كلها عوامل قد تزيد احتمال

الأم ورعايتها الصحية خلال الحمل يمكن أن يزيد المخاطر أو يقللها، كما يشير إلى أن بعض الدراسات ربطت بين الولادة القيصرية وارتفاع احتمالات إصابة الأطفال بحساسية الصدر مقارنة بمن يولدون طبيعيا، مع التأكيد أن قرار نوع الولادة يجب أن يخضع دائما للتقييم الطبي وحالة الأم والجنين. نصائح غذائية للحامل: التوازن في الطعام أهم من كميته، فالحامل لا تحتاج إلى الإفراط في الأكل بقدر ما تحتاج إلى تنويع مصادر الغذاء والحصول على العناصر الأساسية التي يحتاجها جسمها وجنينها، وينصح بالانتظام في تناول 3 وجبات رئيسية يومياً إلى جانب وجبتين أو 3 وجبات خفيفة صحية، مع الحرص على شرب الماء بكميات كافية تتراوح غالباً بين 8 إلى 10 أكواب يومياً ما لم يوصي الطبيب بغير ذلك. ويعد حمض الفوليك من أهم العناصر التي تحتاجها الحامل لدوره في حماية الجهاز العصبي للجنين من بعض التشوهات، كما يجب الاهتمام بالأطعمة الغنية بالحديد للوقاية من الأنيميا وتحسين وصول الأكسجين إلى الجنين. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض، نرجو أن تكونوا قد أفدتم مما قدمناه لكم. نتمنى لكم دوام الصحة والعافية، وإلى لقاء آخر نترككم برعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: بلو بجن روح بغيباتك متحن بتندهوان.
1: تستمعون إلى صدى الفرات، صدى الفرات معكم دائما.
2: نعيد لمشاهدين الخبر العاجل، أنباء عن محاولة للقبض على المطلوب جبل شيخ الجبل من داخل مستشفى في بيروت. وصلنا الآن مقطع يظهر لقطة واضحة لجبل شيخ الجبل من إحدى كاميرات المراقبة من مستشفى، والذي يظهر لأول مرة صورة المدعو جبل شيخ الجبل التي بقيت مجهولة لسنوات عدة.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان بذكرى عاشوراء، ألم كربلاء.

ما زال حاضرا في القلوب. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس الخميس 25 من حزيران خلال فعالية أقيمت في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة بمناسبة ذكرى يوم عاشوراء أن ألم واقعة كربلاء ما زال حاضرا في القلوب وكأنه وقع بالأمس رغم مرور 14 قرنا عليها، وأشار إلى أن محبة أهل البيت واحترامهم تمثلان جوهر هذه الأمة، مؤكدا أن الحق والحقيقة بقيا راسخين رغم استشهاد الإمام الحسين ورفاقه في كربلاء. كما دعا أردوغان إلى التمسك بالوحدة ونبذ الفرقة، مشددا على أن حكومته تعاملت مع جميع المواطنين دون تمييز بسبب المعتقد أو المذهب، مؤكدا استمرار العمل على تعزيز التلاحم المجتمعي. فيدان يلتقي رجال أعمال أتراكا في كندا. التقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الجمعة 26 من حزيران برجال أعمال أتراك في مدينة تورنتو الكندية، وذلك في إطار زيارة رسمية إلى كندا التي تستغرق يومين. وأوضحت وزارة الخارجية التركية أن اللقاء تناول التواصل مع رجال الأعمال الأتراك وتعزيز العلاقات مع الجالية التركية في كندا. كما شارك فيدان في فعالية استضافها اتحاد الديمقراطيين الدولي في تورنتو، التقى خلالها ممثلين عن الجالية التركية والمسلمة المقيمة في البلاد. وزير خارجية تركيا يبحث مع نظيره الفنزويلي آخر مستجدات الزلزال. بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان مساء الخميس 25 من حزيران في اتصال هاتفي مع نظير الفنزويلي إيفانجيل آخر المستجدات المتعلقة بالزلزال المزدوج الذي ضرب فنزويلا والاحتياجات الإنسانية العاجلة. ونقل فيدان تعازي الشعب التركي مؤكدا استمرار تقديم الدعم والمساعدات. وفي السياق، أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية آفاد إرسال طائرتين الجمعة 26 من حزيران تحملان فرق بحث وإنقاذ وإغاثة ومعدات متخصصة إلى فنزويلا للمساهمة في جهود الاستجابة للكوارث، وذلك بعد ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال إلى 235 قتيلا وأكثر من 4300 مصاب. وزير الطوارئ السوري يثمن دور الأمم المتحدة في تعافي سوريا واستقرارها. ثمن وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح الجمعة 26 من حزيران دور الأمم المتحدة في دعم أولويات سوريا وتعافيها، وذلك خلال لقائه وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ توم فيلتشر على هامش مؤتمر المعنيين بأعمال إزالة الألغام المنعقد في مدينة جنيف السويسرية. وأكد الصالح أن اللقاء تناول رؤية الحكومة نحو سوريا بلا مخيمات وما تتطلبه من إزالة الألغام ورفع الأنقاض وإعادة تأهيل البنية التحتية ودعم سبل العيش، مشددا على أن ملف الألغام يعد أولوية وطنية ترتبط بحماية الأرواح وتهيئة الظروف لعودة آمنة وطوعية وكريمة للنازحين واللاجئين. وزير المالية السوري يبحث مع اتحاد غرف التجارة تسهيل الإجراءات ودعم النشاط الاقتصادي.

بحث وزير المالية محمد يسر برنية الخميس 25 من حزيران خلال زيارته مقر اتحاد غرف التجارة السورية في دمشق مع رئيس الاتحاد علاء العلي سبل تعزيز التعاون بين وزارة المالية والقطاع الخاص بما يساهم في تنشيط الحركة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وتحسين الامتثال الضريبي. واستمع الوزير إلى مقترحات الاتحاد حول الإصلاحات الضريبية الجارية مؤكدا الحرص على دراستها والاستجابة لها مع التفاهم على إلغاء الأثر الرجعي لرسم الإنفاق الاستهلاكي للفترة التي تلت التحرير بما يخفف الأعباء عن قطاع الأعمال. روتي ثورة الصناعات الدفاعية في تركيا ستفيد جميع دول الناتو. أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي الناتو مارك روتي الخميس 25 من حزيران أن شركة أسلسان التركية تقود ثورة في الصناعات الدفاعية ستعود بالنفع على جميع دول الحلف، وذلك خلال كلمة ألقاها في المجلس الأطلسي بواشنطن ضمن التحضيرات لقمة الناتو المقررة في أنقرة يومي 7 و8 من تموز المقبل. وأوضح روتي أن القمة ستؤكد وحدة الحلف وقدراته الدفاعية وستشهد الإعلان عن عقود دفاعية جديدة بمليارات الدولارات مشددا على أهمية تعزيز الإنتاج الدفاعي والتعاون بين الحلفاء. وزارة الإعلام السورية تصدر ضوابط تنظيم العمل الإعلامي وتحدد 6 محظورات للنشر. أصدرت وزارة الإعلام الخميس 25 من حزيران ضوابط جديدة لتنظيم العمل الإعلامي في سوريا تضمنت 6 محظورات تتعلق بنشر المعلومات والمحتوى، وشملت الضوابط حظر نشر الوثائق السرية الخاصة بالجيش والأمن أو القضايا السيادية وكل ما يحرض على العنف والكراهية والتمييز أو يسيء إلى الأديان والرموز الدينية، إضافة إلى منع انتهاك الخصوصية ونشر الأخبار الكاذبة والمحتوى المضلل والمواد المخلة بالآداب العامة. وأكدت الوزارة أن جميع وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي مطالبة بالالتزام بهذه الضوابط، وأن المخالفين سيعرضون للمساءلة القانونية وفق الأنظمة النافذة. تركيا تودع مونديال 2026 بفوز مشرف على الولايات المتحدة. ودع المنتخب التركي الجمعة 26 من حزيران منافسات كأس العالم 2026 بفوز مشرف على المنتخب الأمريكي بنتيجة 3 أهداف مقابل 2 في الجولة 3 والأخيرة من منافسات المجموعة 4 على ملعب لوس أنجلوس، ورفع المنتخب التركي رصيده إلى 3 نقاط فيما سجل أردا جولر رقما تاريخيا بعدما أصبح أصغر لاعب تركي يحرز هدفا في تاريخ كأس العالم. السباحة التركية سمية بوياسي تحرز ذهبية بطولة العالم في فرنسا. حققت السباحة التركية الشابة سمية بوياسي الجمعة 26 من حزيران إنجازا رياضيا بحصولها على الميدالية الذهبية في سباق 50 مترا ظهرا ضمن منافسات بطولة العالم التي استضافتها فرنسا. وأعربت بوياسي عن سعادتها بالعودة من باريس بالميدالية الذهبية مؤكدة أنها تجاوزت تحديات عدة من بينها إغلاق المسبح قبل البطولة وضغط الامتحانات
والانتقال إلى مدينة جديدة، مشددة على أن إصرارها على تحقيق هدفها كان أكبر من جميع العقبات.

0: ويعد هذا الإنجاز محطة جديدة في مسيرة بوياسي التي تواصل لفت الأنظار بإصرارها ونجاحها في المحافل الدولية. مستمعين الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.

منافسات قوية في الجولة الأولى من بطولة كأس العالم، صدارة متغيرة ومفاجآت تربك حسابات المجموعات. يشهد الدور الأول من مباريات كأس العالم 2026 مفاجآت عدة مع استمرار مباريات الدور الأول من البطولة. ففي مباريات المجموعة الأولى واصل منتخب المكسيك صدارته للمجموعة بعد تحقيق فوز مهم على كوريا الجنوبية بهدف دون رد، فيما انتهت مواجهة جنوب أفريقيا والتشيك بالتعادل بهدف لمثله، ما أبقى الصراع قائما على بطاقتي التأهل. وفي المجموعة الثانية حققت كندا فوزا كبيرا على قطر بستة أهداف دون مقابل، وتغلبت سويسرا على البوسنة والهرسك بأربعة أهداف مقابل هدف لتتصدر كندا المشهد مبكرا تليها سويسرا. وفي المجموعة الثالثة واصلت البرازيل والمغرب حضورهما القوي، حيث فازت البرازيل بثلاثية نظيفة على هايتي، فيما تغلب المغرب على اسكتلندا بهدف دون رد لتتصدر البرازيل المجموعة بأربع نقاط متقدمة على المغرب الذي حل ثانيا بفارق الأهداف، ما عززا حظوظهما في التأهل، بينما حلت اسكتلندا ثالثا وتذيلت هايتي المجموعة مودعة المونديال. وشهدت المجموعة الرابعة فوز الولايات المتحدة على أستراليا بهدفين دون مقابل، فيما خسرت تركيا أمام برغواي بهدف دون رد ليودع منتخب تركيا المونديال مبكرا هذه المرة ويخيب آمال مشجعيه. وتتصدر الولايات المتحدة التي ضمنت التأهل إلى الدور الثاني المجموعة برصيد ست نقاط تليها أستراليا ثم برغواي. وفي المجموعة الخامسة تفوقت ألمانيا على ساحل العاج بهدفين مقابل هدف، بينما انتهت مواجهة الإكوادور وكوراساو بالتعادل السلبي لتتصدر ألمانيا المجموعة بست نقاط وتضمن التأهل للدور الثاني، بينما تجمد رصيد ساحل العاج عند ثلاث نقاط من فوزه على الإكوادور بهدف وحيد في الجولة الافتتاحية لتحتل المركز الثاني مؤقتا بانتظار نتيجة اللقاء الآخر بالمجموعة بين الإكوادور وكوراساو. وفي المجموعة السادسة سجلت هولندا فوزا كبيرا على السويد بخمسة أهداف مقابل هدف، فيما واصل المنتخب الياباني عروضه القوية بفوز عريض على تونس بأربعة أهداف دون مقابل، وتتصدر هولندا المجموعة برصيد أربع نقاط متقدمة على اليابان بفارق الأهداف، فيما ودعت تونس المونديال. وشهدت المجموعة السابعة تعادلا بين بلجيكا ومصر بهدف لهدف، وتعادلا آخر بين إيران ونيوزيلندا بهدفين لكل فريق، كما حققت مصر فوزا ثمينا على نيوزيلندا بثلاثة أهداف مقابل هدف، وتعادلت إيران وبلجيكا دون أهداف لتتصدر مصر المجموعة بأربع نقاط تليها كل من إيران وبلجيكا بنقطتين لكل منهما، وتحتاج مصر لنقطة واحدة في مباراتها القادمة مع إيران لتضمن التأهل للدور الثاني. وفي المجموعة الثامنة انتهت مواجهة السعودية وأوروغواي بالتعادل بهدف لمثله، كما تعادلت إسبانيا مع الرأس الأخضر بدون أهداف قبل أن تعود إسبانيا لاحقا وتحقق فوزا كبيرا على السعودية بأربعة أهداف دون رد، فيما انتهت مواجهة أوروغواي والرأس الأخضر بالتعادل بهدفين لكل فريق، وتتصدر إسبانيا المجموعة برصيد أربع نقاط تليها كل من أوروغواي والرأس الأخضر بنقطتين لكل منهما، بينما يتذيل المنتخب السعودي المجموعة بنقطة واحدة ويحتاج إلى الفوز في مباراته القادمة مع الرأس الأخضر ليتأهل إلى الدور الثاني.
وفي المجموعة التاسعة فازت فرنسا على السنغال بثلاثة أهداف مقابل هدف، بينما خسر العراق أمام النرويج بأربعة أهداف مقابل هدف لتتصدر فرنسا المجموعة. وفي المجموعة العاشرة تفوقت الأرجنتين على الجزائر بثلاثة أهداف دون رد، فيما فازت النمسا على الأردن بثلاثة أهداف مقابل هدف وسط ترقب لمواجهات حاسمة لاحقا في المجموعة. وفي المجموعة الحادية عشرة انتهت مواجهة البرتغال والكونغو الديمقراطية بالتعادل بهدف لمثله، فيما فازت كولومبيا على أوزبكستان بثلاثة أهداف مقابل هدف لتتصدر كولومبيا ترتيب المجموعة. وشهدت المجموعة الثانية عشرة فوز إنجلترا على كرواتيا بأربعة أهداف مقابل هدفين، بينما تغلبت غانا على بنما بهدف دون رد، ما منح إنجلترا صدارة مبكرة.

سيدات تركيا يحسمن مواجهة الصين ويواصلن التألق في دوري الأمم لكرة الطائرة 2026. حقق منتخب تركيا للسيدات بكرة الطائرة فوزا مثيرا على منتخب الصين بنتيجة 3 أشواط مقابل شوطين في المباراة التي جمعت الفريقين أمس الأحد 21 حزيران في ختام منافسات الأسبوع الثاني من دوري الأمم لكرة الطائرة 2026 بمدينة أنقرة. وبذلك أنهى المنتخب التركي مرحلة أنقرة بأربع انتصارات من 4 مباريات. ومن المقرر أن يخوض المنتخب التركي منافسات المرحلة الثالثة من البطولة في اليابان خلال شهر تموز المقبل. الإسباني مارك ماركيز يفوز بجائزة تشيكيا الكبرى للدراجات النارية. توج الدراج الإسباني مارك ماركيز الأحد 21 حزيران بلقب جائزة تشيكيا الكبرى للدراجات النارية ضمن الجولة 9 من بطولة العالم لفئة موتو جي بي بعد فوزه بالسباق الذي أقيم على حلبة برنو. وتمكن ماركيز بطل العالم 7 مرات من انتزاع الصدارة في اللفات الأخيرة بعد تجاوز الإيطالي فرانشيسكو بانيانا ليحقق فوزه الثاني تواليا هذا الموسم. وحل الياباني آي أوغورا في المركز الثاني فيما جاء الإيطالي بانيانا ثالثا بينما صعد ماركيز إلى المركز الرابع في الترتيب العام للبطولة برصيد 140 نقطة. التشيكية ليندا نوسوكوفا تحرز لقب بطولة برلين المفتوحة للتنس. أحرزت اللاعبة التشيكية ليندا نوسوكوفا لقب بطولة برلين المفتوحة للتنس فئة 500 نقطة الأحد 21 حزيران بعد فوزها على الأمريكية جيسيكا بيغولا بمجموعتين مقابل واحدة في المباراة النهائية. وحسمت نوسوكوفا المواجهة بنتيجة

النهائي السبت 20 من حزيران بعد خسارتها أمام الأمريكية جيسيكا بيغولا بمجموعتين مقابل واحدة. مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة أخبار الرياضة، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.

متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى تردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

صوتك عني غاب واني بالحسرة عشت ماكو وجهك واني خاف ويا غير تورطت يعني حبك هيج صار ينقلب ويا الوقت

اني بالسكت حرت ساكت وعايف نموت وانت يم غيري فرحت جرحي يسألني عليك رد اجاوب ما قدرت صعب اقول الغالي راح والله من جرح خجلت

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان بذكرى عاشوراء، ألم كربلاء ما زال حاضرا في القلوب. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس الخميس 25 من حزيران خلال فعالية أقيمت في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة بمناسبة ذكرى يوم عاشوراء أن ألم واقعة كربلاء ما زال حاضرا في القلوب وكأنه وقع بالأمس رغم مرور 14 قرنا عليها، وأشار إلى أن محبة أهل البيت واحترامهم تمثلان جوهر هذه الأمة، مؤكدا أن الحق والحقيقة بقيا راسخين رغم استشهاد الإمام الحسين ورفاقه في كربلاء. كما دعا أردوغان إلى التمسك بالوحدة ونبذ الفرقة، مشددا على أن حكومته تعاملت مع جميع المواطنين دون تمييز بسبب المعتقد أو المذهب، مؤكدا استمرار العمل على تعزيز التلاحم المجتمعي. فيدان يلتقي رجال أعمال أتراكا في كندا. التقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الجمعة 26 من حزيران برجال أعمال أتراك في مدينة تورنتو الكندية، وذلك في إطار زيارة رسمية إلى كندا التي تستغرق يومين. وأوضحت وزارة الخارجية التركية أن اللقاء تناول التواصل مع رجال الأعمال الأتراك وتعزيز العلاقات مع الجالية التركية في كندا. كما شارك فيدان في فعالية استضافها اتحاد الديمقراطيين الدولي في تورنتو، التقى خلالها ممثلين عن الجالية التركية والمسلمة المقيمة في البلاد. وزير خارجية تركيا يبحث مع نظيره الفنزويلي آخر مستجدات الزلزال. بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان مساء الخميس 25 من حزيران في اتصال هاتفي مع نظير الفنزويلي إيفانجيل آخر المستجدات المتعلقة بالزلزال المزدوج الذي ضرب فنزويلا والاحتياجات الإنسانية العاجلة. ونقل فيدان تعازي الشعب التركي مؤكدا استمرار تقديم الدعم والمساعدات. وفي السياق، أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية آفاد إرسال طائرتين الجمعة 26 من حزيران تحملان فرق بحث وإنقاذ وإغاثة ومعدات متخصصة إلى فنزويلا للمساهمة في جهود الاستجابة للكوارث، وذلك بعد ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال إلى 235 قتيلا وأكثر من 4300 مصاب. وزير الطوارئ السوري يثمن دور الأمم المتحدة في تعافي سوريا واستقرارها. ثمن وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح الجمعة 26 من حزيران دور الأمم المتحدة في دعم أولويات سوريا وتعافيها، وذلك خلال لقائه وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ توم فيلتشر على هامش مؤتمر المعنيين بأعمال إزالة الألغام المنعقد في مدينة جنيف السويسرية. وأكد الصالح أن اللقاء تناول رؤية الحكومة نحو سوريا بلا مخيمات وما تتطلبه من إزالة الألغام ورفع الأنقاض وإعادة تأهيل البنية التحتية ودعم سبل العيش، مشددا على أن ملف الألغام يعد أولوية وطنية ترتبط بحماية الأرواح وتهيئة الظروف لعودة آمنة وطوعية وكريمة للنازحين واللاجئين. وزير المالية السوري يبحث مع اتحاد غرف التجارة تسهيل الإجراءات ودعم النشاط الاقتصادي. بحث وزير المالية محمد يسر برنية الخميس 25 من حزيران خلال زيارته مقر اتحاد غرف التجارة السورية في دمشق مع رئيس الاتحاد علاء العلي سبل تعزيز التعاون بين وزارة المالية والقطاع الخاص بما يساهم في تنشيط الحركة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وتحسين الامتثال الضريبي. واستمع الوزير إلى مقترحات الاتحاد حول الإصلاحات الضريبية الجارية مؤكدا الحرص على دراستها والاستجابة لها مع التفاهم على إلغاء الأثر الرجعي لرسم الإنفاق الاستهلاكي للفترة التي تلت التحرير بما يخفف الأعباء عن قطاع الأعمال. روتي: ثورة الصناعات الدفاعية في تركيا ستفيد جميع دول الناتو. أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي الناتو مارك روتي الخميس 25 من حزيران أن شركة أسلسان التركية تقود ثورة في الصناعات الدفاعية ستعود بالنفع على جميع دول الحلف، وذلك خلال كلمة ألقاها في المجلس الأطلسي بواشنطن ضمن التحضيرات لقمة الناتو المقررة في أنقرة يومي 7 و8 من تموز المقبل. وأوضح روتي أن القمة ستؤكد وحدة الحلف وقدراته الدفاعية وستشهد الإعلان عن عقود دفاعية جديدة بمليارات الدولارات مشددا على أهمية تعزيز الإنتاج الدفاعي والتعاون بين الحلفاء. وزارة الإعلام السورية تصدر ضوابط تنظيم العمل الإعلامي وتحدد 6 محظورات للنشر. أصدرت وزارة الإعلام الخميس 25 من حزيران ضوابط جديدة لتنظيم العمل الإعلامي في سوريا تضمنت 6 محظورات تتعلق بنشر المعلومات والمحتوى، وشملت الضوابط حظر نشر الوثائق السرية الخاصة بالجيش والأمن أو القضايا السيادية وكل ما يحرض على العنف والكراهية والتمييز أو يسيء إلى الأديان والرموز الدينية، إضافة إلى منع انتهاك الخصوصية ونشر الأخبار الكاذبة والمحتوى المضلل والمواد المخلة بالآداب العامة. وأكدت الوزارة أن جميع وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي مطالبة بالالتزام بهذه الضوابط، وأن المخالفين سيعرضون للمساءلة القانونية وفق الأنظمة النافذة. تركيا تودع مونديال 2026 بفوز مشرف على الولايات المتحدة. ودع المنتخب التركي الجمعة 26 من حزيران منافسات كأس العالم 2026 بفوز مشرف على المنتخب الأمريكي بنتيجة 3-2 في الجولة 3 والأخيرة من منافسات المجموعة الرابعة على ملعب لوس أنجلوس، ورفع المنتخب التركي رصيده إلى 3 نقاط فيما سجل أردا جولر رقما تاريخيا بعدما أصبح أصغر لاعب تركي يحرز هدفا في تاريخ كأس العالم. السباحة التركية سمية بوياسي تحرز ذهبية بطولة العالم في فرنسا. حققت السباحة التركية الشابة سمية بوياسي الجمعة 26 من حزيران إنجازا رياضيا بحصولها على الميدالية الذهبية في سباق 50 مترا ظهرا ضمن منافسات بطولة العالم التي استضافتها فرنسا. وأعربت بوياسي عن سعادتها بالعودة من باريس بالميدالية الذهبية، مؤكدة أنها تجاوزت تحديات عدة من بينها إغلاق المسبح قبل البطولة وضغط الامتحانات والانتقال إلى مدينة جديدة، مشددة على أن إصرارها على تحقيق هدفها كان أكبر من جميع العقبات. ويعد هذا الإنجاز محطة جديدة في مسيرة بوياسي التي تواصل لفت الأنظار بإصرارها ونجاحها في المحافل الدولية. مستمعين الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
0: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على التردد

0: التعددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما. معكم دائما.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح. دعوتك للجفن القريح المسهد، دعوتك للجفن القريح المسهد، لدي وللنوم القليل المشرد. دعوتك للجفن القريح المسهد، لدي وللنوم القليل المشرد، وما ذاك بخلا بالحياة وإنها لأول مبذول لأول مجتدي، وما الأسر مما ضقت ذرعا بحمله، وما الأسر مما ضقت ذرعا بحمله، وما الخطب مما أن أقول له قدي، وما زل عني أن شخصا معرضا لنبل العدا إن لم يصب فكأنقدي. ولست أبالي إن ظفرت بمطلب يكون رخيصا أو بوسم مزودي، ولكنني أختار موت بني أبي على صهوات الخيل غير موسدي، وتأبى وآبى أن أموت موسدا بأيدي النصارى موت أكمد أكبدي، وتأبى وآبى أن أموت موسدا بأيدي النصارى موت أكمد أكبدي. نضوت على الأيام ثوب جلادتي، ولكنني لم أنض ثوب التجلد، وما أنا إلا بين أمر وضده يجدد لي في كل يوم مجددي، فمن حسن صبر بالسلامة واعدي، ومن ريب دهر بالردى متوعدي. أقلب طرفي بين خل مكبل وبين صفي بالحديد مصفدي. دعوتك والأبواب ترتج دوننا، فكن خير مدعو وأكرم منجدي، فمثلك من يدعى لكل عظيمة، ومثلي من يفدى بكل مسودي. أناديك لا أني أخاف من الردى، ولا أرتجي تأخير يوم إلى غدي، وقد حطم الخطي واخترم العدا، وفلل حد المشرفي المهندي، ولكن أنفت الموت في دار غربة بأيدي النصارى الغلف ميتة أكمدي. فلا تترك الأعداء حولي ليفرحوا، ولا تقطع التسآل عني وتقعدي، ولا تقعدا عني وقد سيم فديتي، فلست عن الفعل الكريم بمقعدي. فكم لك عندي من أياد وأنعم رفعت بها قدري وأكثرت حسدي، تشبث بها أكرومة قبل فوتها، تشبث بها أكرومة قبل فوتها، وقم في خلاصي صادق العزم واقعدي، فإن مت بعد اليوم عابك مهلكي، معاب النزاريين مهلك معبدي، هم عضلوا عنه الفداء فأصبحوا يهزون أطراف القريض المقصد، ولم يك بدعا هلكه غير أنهم يعابون إذ سيم الفداء وما فدي، فلا كان كلب الروم أرأف منكم وأرغب في كسب الثناء المخلد، ولا بلغ الأعداء أن يتناهضوا وتقعد عن هذا العلاء المشيد، أضحوا على أسراهم بيعودا وأنتم على أسراكم غير عودي، متى تخلف الأيام مثلي لكم فتى طويل نجاد السيف رحم المقلد، متى تلد الأيام مثلي لكم فتى شديدا على البأساء غير ملهدي، فإن تفتدوني تفتدوا شرف العلا، فإن تفتدوني تفتدوا شرف العلا، وأسرع عواد إليها معودي، وإن تفتدوني تفتدوا لعلاكم فتى غير مردود اللسان أو اليد، يطاعن عن أعراضكم بلسانه ويضرب عنكم بالحسام المهند، وما كل وقاف له مثل موقفي، ولا كل وراد له مثل موردي، فما كل من شاء المعالي ينالها، ولا كل سيار إلى المجد يهتدي. أقلني أقلني أقلني عثرة الدهر، إنه رماني بسهم صائب النصل مقصدي، ولو لم تنل نفسي ولا أكلم أكن لأوردها في نصره كل موردي، ولا كنت ألقى الألف زرقا عيونها بسبعين فيهم كل أشأم أنكدي، فلا وأبي ما ساعدانك ساعد، ولا وأبي ما سيدانك سيدي، ولا وأبي ما يفتق الدهر جانبا فيرتقه إلا بأمر مسددي، وإنك للمولى الذي بك أقتدي، وإنك للنجم الذي بك أهتدي، وأنت الذي عرفتني طرق العلا، وأنت الذي أهديتني كل مقصدي، وأنت الذي بلغتني كل رتبة مشيت إليها فوق أعناق حسدي، فيا ملبس النعمة التي جل قدرها لقد أخلقت تلك الثياب فجددي، ألم تر أني فيك صافحت حدها وفيك شربت الموت غير مصردي، يقولون جنب عادة ما عرفتها شديد على الإنسان ما لم يعودي، فقلت أما والله لا قال قائل شهدت له في الحرب ألأم مشهدي، ولكن سألقاها فإما منية هي الظن أو بنيان عز مشيدي، ولم أدر أن الدهر في عدد العدا وأن المنايا السود يرمين عن يدي، بقيت على الأيام تحمى من الردى، بقيت على الأيام تحمى من الردى، ويفديك منا سيد بعد سيدي، بقيت ابن عبد الله ما ذر شارق تروح إلى العز المبين وتغتدي بعيشة مسعود.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان بذكرى عاشوراء، ألم كربلاء ما زال حاضرا في القلوب. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس الخميس 25 حزيران خلال فعالية أقيمت في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة بمناسبة ذكرى يوم عاشوراء أن ألم واقعة كربلاء ما زال حاضرا في القلوب وكأنه وقع بالأمس رغم مرور 14 قرنا عليها، وأشار إلى أن محبة أهل البيت واحترامهم تمثلان جوهر هذه الأمة، مؤكدا أن الحق والحقيقة بقيا راسخين رغم استشهاد الإمام الحسين ورفاقه في كربلاء. كما دعا أردوغان إلى التمسك بالوحدة ونبذ الفرقة، مشددا على أن حكومته تعاملت مع جميع المواطنين دون تمييز بسبب المعتقد أو المذهب، مؤكدا استمرار العمل على تعزيز التلاحم المجتمعي. فيدان يلتقي رجال أعمال أتراكا في كندا. التقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الجمعة 26 حزيران برجال أعمال أتراك في مدينة تورنتو الكندية، وذلك في إطار زيارة رسمية إلى كندا التي تستغرق يومين. وأوضحت وزارة الخارجية التركية أن اللقاء تناول التواصل مع رجال الأعمال الأتراك وتعزيز العلاقات مع الجالية التركية في كندا. كما شارك فيدان في فعالية استضافها اتحاد الديمقراطيين الدولي في تورنتو، التقى خلالها ممثلين عن الجالية التركية والمسلمة المقيمة في البلاد. وزير خارجية تركيا يبحث مع نظيره الفنزويلي آخر مستجدات الزلزال. بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان مساء الخميس 25 حزيران في اتصال هاتفي مع نظير الفنزويلي إيفانجيل آخر المستجدات المتعلقة بالزلزال المزدوج الذي ضرب فنزويلا والاحتياجات الإنسانية العاجلة. ونقل فيدان تعازي الشعب التركي مؤكدا استمرار تقديم الدعم والمساعدات. وفي السياق، أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية آفاد إرسال طائرتين الجمعة 26 حزيران تحملان فرق بحث وإنقاذ وإغاثة ومعدات متخصصة إلى فنزويلا للمساهمة في جهود الاستجابة للكوارث، وذلك بعد ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال إلى 235 قتيلا وأكثر من 4300 مصاب. وزير الطوارئ السوري يثمن دور الأمم المتحدة في تعافي سوريا واستقرارها. ثمن وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح الجمعة 26 حزيران دور الأمم المتحدة في دعم أولويات سوريا وتعافيها، وذلك خلال لقائه وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ توم فيلتشر على هامش مؤتمر المعنيين بأعمال إزالة الألغام المنعقد في مدينة جنيف السويسرية. وأكد الصالح أن اللقاء تناول رؤية الحكومة نحو سوريا بلا مخيمات وما تتطلبه من إزالة الألغام ورفع الأنقاض وإعادة تأهيل البنية التحتية ودعم سبل العيش، مشددا على أن ملف الألغام يعد أولوية وطنية ترتبط بحماية الأرواح وتهيئة الظروف لعودة آمنة وطوعية وكريمة للنازحين واللاجئين. وزير المالية السوري يبحث مع اتحاد غرف التجارة تسهيل الإجراءات ودعم النشاط الاقتصادي. بحث وزير المالية محمد يسر برنية الخميس 25 من حزيران خلال زيارته مقر اتحاد غرف التجارة السورية في دمشق مع رئيس الاتحاد علاء العلي سبل تعزيز التعاون بين وزارة المالية والقطاع الخاص بما يساهم في تنشيط الحركة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وتحسين الامتثال الضريبي. واستمع الوزير إلى مقترحات الاتحاد حول الإصلاحات الضريبية الجارية مؤكدا الحرص على دراستها والاستجابة لها مع التفاهم على إلغاء الأثر الرجعي لرسم الإنفاق الاستهلاكي للفترة التي تلت التحرير بما يخفف الأعباء عن قطاع الأعمال. روتي ثورة الصناعات الدفاعية في تركيا ستفيد جميع دول الناتو. أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي الناتو مارك روتي الخميس 25 من حزيران أن شركة أسيلسان التركية تقود ثورة في الصناعات الدفاعية ستعود بالنفع على جميع دول الحلف، وذلك خلال كلمة ألقاها في المجلس الأطلسي بواشنطن ضمن التحضيرات لقمة الناتو المقررة في أنقرة يومي 7 و8 من تموز المقبل. وأوضح روتي أن القمة ستؤكد وحدة الحلف وقدراته الدفاعية.

0: وستشهد الإعلان عن عقود دفاعية جديدة بمليارات الدولارات، مشددا على أهمية تعزيز الإنتاج الدفاعي والتعاون بين الحلفاء. وزارة الإعلام السورية تصدر ضوابط تنظيم العمل الإعلامي وتحدد 6 محظورات للنشر. أصدرت وزارة الإعلام الخميس 25 حزيران ضوابط جديدة لتنظيم العمل الإعلامي في سوريا، تضمنت 6 محظورات تتعلق بنشر المعلومات والمحتوى، وشملت الضوابط حظر نشر الوثائق السرية الخاصة بالجيش والأمن أو القضايا السيادية وكل ما يحرض على العنف والكراهية والتمييز أو يسيء إلى الأديان والرموز الدينية، إضافة إلى منع انتهاك الخصوصية ونشر الأخبار الكاذبة والمحتوى المضلل والمواد المخلة بالآداب العامة. وأكدت الوزارة أن جميع وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي مطالبة بالالتزام بهذه الضوابط، وأن المخالفين سيعرضون للمساءلة القانونية وفق الأنظمة النافذة. تركيا تودع مونديال 2026 بفوز مشرف على الولايات المتحدة. ودع المنتخب التركي الجمعة 26 حزيران منافسات كأس العالم 2026 بفوز مشرف على المنتخب الأمريكي بنتيجة 3-2 في الجولة 3 والأخيرة من منافسات المجموعة الرابعة على ملعب لوس أنجلوس، ورفع المنتخب التركي رصيده إلى 3 نقاط فيما سجل أردا جولر رقما تاريخيا بعدما أصبح أصغر لاعب تركي يحرز هدفا في تاريخ كأس العالم. السباحة التركية سمية بوياسي تحرز ذهبية بطولة العالم في فرنسا. حققت السباحة التركية الشابة سمية بوياسي الجمعة 26 حزيران إنجازا رياضيا بحصولها على الميدالية الذهبية في سباق 50 مترا ظهرا ضمن منافسات بطولة العالم التي استضافتها فرنسا. وأعربت بوياسي عن سعادتها بالعودة من باريس بالميدالية الذهبية، مؤكدة أنها تجاوزت تحديات عدة من بينها إغلاق المسبح قبل البطولة وضغط الامتحانات والانتقال إلى مدينة جديدة، مشددة على أن إصرارها على تحقيق هدفها كان أكبر من جميع العقبات. ويعد هذا الإنجاز محطة جديدة في مسيرة بوياسي التي تواصل لفت الأنظار بإصرارها ونجاحها في المحافل الدولية. مستمعين الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب قصائد مختارة من الشعر العربي، يختار

ويقدمها لكم بشير الصالح. دعوتك للجفن القريح المسهد، دعوتك للجفن القريح المسهد، لدي وللنوم القليل المشرد. دعوتك للجفن القريح المسهد، لدي وللنوم القليل المشرد. وما ذاك بخلا بالحياة، وإنها لأول مبذول لأول مجتدي. وما الأسر مما ضقت ذرعا بحمله، وما الأسر مما ضقت ذرعا بحمله، وما الخطب مما أن أقول له قدي. وما زل عني أن شخصا معرضا لنبل العدا إن لم يصب فكأنقدي. ولست أبالي إن ظفرت بمطلب يكون رخيصا أو بوسم مزودي، ولكنني أختار موت بني أبي على صهوات الخيل غير موسدي. وتأبى وآبى أن أموت موسدا بأيدي النصارى موت أكمد أكبدي. وتأبى وآبى أن أموت موسدا بأيدي النصارى موت أكمد أكبدي. نضوت على الأيام ثوب جلادتي، ولكنني لم أنض ثوب التجلد. وما أنا إلا بين أمر وضده، يجدد لي في كل يوم مجددي. فمن حسن صبر بالسلامة واعدي، ومن ريب دهر بالردى متوعدي. أقلب طرفي بين خل مكبل وبين صفي بالحديد مصفدي. دعوتك والأبواب ترتج دوننا، فكن خير مدعو وأكرم منجدي. فمثلك من يدعى لكل عظيمة، ومثلي من يفدى بكل مسودي. أناديك لا أني أخاف من الردى، ولا أرتجي تأخير يوم إلى غدي. وقد حطم الخطي واخترم العدا، وفلل حد المشرفي المهندي. ولكن أنفت الموت في دار غربة بأيدي النصارى الغلف ميتة أكمدي. فلا تترك الأعداء حولي ليفرحوا، ولا تقطع التسآل عني وتقعدي. ولا تقعدا عني وقد سيم فديتي، فلست عن الفعل الكريم بمقعدي. فكم لك عندي من أياد وأنعم رفعت بها قدري وأكثرت حسدي. تشبث بها أكرومة قبل فوتها، تشبث بها أكرومة قبل فوتها. وقم في خلاصي صادق العزم واقعدي. فإن مت بعد اليوم عابك مهلكي، معاب النزاريين مهلك معبدي. هم عضلوا عنه الفداء فأصبحوا يهزون أطراف القريض المقصد. ولم يك بدعا هلكه غير أنهم يعابون إذ سيم الفداء وما فدي. فلا كان كلب الروم أرأف منكم وأرغب في كسب الثناء المخلد. ولا بلغ الأعداء أن يتناهضوا
وتقعد عن هذا العلاء المشيد. أضحوا على أسراهم بيعودا، وأنتم على أسراكم غير عودي. متى تخلف الأيام مثلي لكم فتى، طويل نجاد السيف رحب المقلد. متى تلد الأيام مثلي لكم فتى، شديدا على البأساء غير ملهدي. فإن تفتدوني تفتدوا شرف العلا، فإن تفتدوني تفتدوا شرف العلا، وأسرع عواد إليها معودي. وإن تفتدوني تفتدوا لعلاكم فتى غير مردود اللسان أو اليد، يطاعن عن أعراضكم بلسانه، ويضرب عنكم بالحسام المهند. وما كل وقاف له مثل موقفي، ولا كل وراد له مثل موردي. فما كل من شاء المعالي ينالها، ولا كل سيار إلى المجد يهتدي. أقلني أقلني أقلني عثرة الدهر، إنه رماني بسهم صائب النصل مقصدي. ولو لم تنل نفسي ولا أك لم أكن لأوردها في نصره كل موردي. ولا كنت ألقى الألف زرقا عيونها، بسبعين فيهم كل أشأم أنكدي. فلا وأبي ما ساعدانك ساعد، ولا وأبي ما سيدانك سيدي. ولا وأبي ما يفتق الدهر جانبا، فيرتقه إلا بأمر مسدد. وإنك للمولى الذي بك أقتدي، وإنك للنجم الذي بك أهتدي. وأنت الذي عرفتني طرق العلا، وأنت الذي أهديتني كل مقصدي. وأنت الذي بلغتني كل رتبة مشيت إليها فوق أعناق حسدي. فيا ملبس النعمة التي جل قدرها، لقد أخلقت تلك الثياب فجددي. ألم تر أني فيك صافحت حدها، وفيك شربت الموت غير مصردي. يقولون جنب، عادة ما عرفتها، شديد على الإنسان ما لم يعودي. فقلت أما والله لا قال قائل، شهدت له في الحرب ألأم مشهدي. ولكن سألقاها فإما منية، هي الظن أو بنيان عز مشيدي. ولم أدر أن الدهر في عدد العدا، وأن المنايا السود يرمين عن يدي. بقيت على الأيام تحمى من الردى، بقيت على الأيام تحمى من الردى. ويفديك منا سيد بعد سيدي. بقيت ابن عبد الله ما ذر شارق، تروح إلى العز المبين وتغتدي. بعيشة مسعود وأيام سالم، ونعمة مغبوط وحال محسدي. فلا يحرمني الله رؤياك، إنها نهاية آمالي وغاية مقصدي. فلا يحرمني الله رؤياك، إنها نهاية آمالي وغاية مقصدي. ولا يحرمني الله قربك، إنه مرادي من الدنيا وحظي وسؤددي. أبو فراس الحارث بن سعيد الحمداني.

0: Умрут?
1: Зачем?

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان بذكرى عاشوراء، ألم كربلاء ما زال حاضرا في القلوب. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس الخميس 25 من حزيران خلال فعالية أقيمت في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة بمناسبة ذكرى يوم عاشوراء أن ألم واقعة كربلاء ما زال حاضرا في القلوب وكأنه وقع بالأمس رغم مرور 14 قرنا عليها، وأشار إلى أن محبة أهل البيت واحترامهم تمثلان جوهر هذه الأمة، مؤكدا أن الحق والحقيقة بقيا راسخين رغم استشهاد الإمام الحسين ورفاقه في كربلاء. كما دعا أردوغان إلى التمسك بالوحدة ونبذ الفرقة، مشددا على أن حكومته تعاملت مع جميع المواطنين دون تمييز بسبب المعتقد أو المذهب، مؤكدا استمرار العمل على تعزيز التلاحم المجتمعي. زيدان يلتقي رجال أعمال أتراكا في كندا. التقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الجمعة 26 من حزيران برجال أعمال أتراك في مدينة تورنتو الكندية، وذلك في إطار زيارة رسمية إلى كندا التي تستغرق يومين. وأوضحت وزارة الخارجية التركية أن اللقاء تناول التواصل مع رجال الأعمال الأتراك وتعزيز العلاقات مع الجالية التركية في كندا. كما شارك فيدان في فعالية استضافها اتحاد الديمقراطيين الدولي في تورنتو، التقى خلالها ممثلين عن الجالية التركية والمسلمة المقيمة في البلاد. وزير خارجية تركيا يبحث مع نظيره الفنزويلي آخر مستجدات الزلزال. بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان مساء الخميس 25 من حزيران في اتصال هاتفي مع نظيره الفنزويلي إيفانجيل آخر المستجدات المتعلقة بالزلزال المزدوج الذي ضرب فنزويلا والاحتياجات الإنسانية العاجلة. ونقل فيدان تعازي الشعب التركي مؤكدا استمرار تقديم الدعم والمساعدات. وفي السياق، أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية آفاد إرسال طائرتين الجمعة 26 من حزيران تحملان فرق بحث وإنقاذ وإغاثة ومعدات متخصصة إلى فنزويلا للمساهمة في جهود الاستجابة للكوارث، وذلك بعد ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال إلى 235 قتيلا وأكثر من 4300 مصاب. وزير الطوارئ السوري يثمن دور الأمم المتحدة في تعافي سوريا واستقرارها. ثمن وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح الجمعة 26 من حزيران دور الأمم المتحدة في دعم أولويات سوريا وتعافيها، وذلك خلال لقائه وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ توم فيلتشر على هامش مؤتمر المعنيين بأعمال إزالة الألغام المنعقد في مدينة جنيف السويسرية. وأكد الصالح أن اللقاء تناول رؤية الحكومة نحو سوريا بلا مخيمات وما تتطلبه من إزالة الألغام ورفع الأنقاض وإعادة تأهيل البنية التحتية ودعم سبل العيش، مشددا على أن ملف الألغام يعد أولوية وطنية ترتبط بحماية الأرواح وتهيئة الظروف لعودة آمنة وطوعية وكريمة للنازحين واللاجئين. وزير المالية السوري يبحث مع اتحاد غرف التجارة تسهيل الإجراءات ودعم النشاط الاقتصادي. بحث وزير المالية محمد يسر برنية الخميس 25 من حزيران خلال زيارته مقر اتحاد غرف التجارة السورية في دمشق مع رئيس الاتحاد علاء العلي سبل تعزيز التعاون بين وزارة المالية والقطاع الخاص بما يساهم في تنشيط الحركة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وتحسين الامتثال الضريبي. واستمع الوزير إلى مقترحات الاتحاد حول الإصلاحات الضريبية الجارية مؤكدا الحرص على دراستها والاستجابة لها مع التفاهم على إلغاء الأثر الرجعي لرسم الإنفاق الاستهلاكي للفترة التي تلت التحرير بما يخفف الأعباء عن قطاع الأعمال. روتي: ثورة الصناعات الدفاعية في تركيا ستفيد جميع دول الناتو. أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي الناتو مارك روتي الخميس 25 من حزيران أن شركة أسلسان التركية تقود ثورة في الصناعات الدفاعية ستعود بالنفع على جميع دول الحلف، وذلك خلال كلمة ألقاها في المجلس الأطلسي بواشنطن ضمن التحضيرات لقمة الناتو المقررة في أنقرة يومي 7 و8 من تموز المقبل. وأوضح روتي أن القمة ستؤكد وحدة الحلف وقدراته الدفاعية وستشهد الإعلان عن عقود دفاعية جديدة بمليارات الدولارات مشددا على أهمية تعزيز الإنتاج الدفاعي والتعاون بين الحلفاء. وزارة الإعلام السورية تصدر ضوابط تنظيم العمل الإعلامي وتحدد 6 محظورات للنشر. أصدرت وزارة الإعلام الخميس 25 من حزيران ضوابط جديدة لتنظيم العمل الإعلامي في سوريا تضمنت 6 محظورات تتعلق بنشر المعلومات والمحتوى، وشملت الضوابط حظر نشر الوثائق

0: دقائق السرية الخاصة بالجيش والأمن أو القضايا السيادية وكل ما يحرض على العنف والكراهية والتمييز أو يسيء إلى الأديان والرموز الدينية، إضافة إلى منع انتهاك الخصوصية ونشر الأخبار الكاذبة والمحتوى المضلل والمواد المخلة بالآداب العامة. وأكدت الوزارة أن جميع وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي مطالبة بالالتزام بهذه الضوابط، وأن المخالفين سيعرضون للمساءلة القانونية وفق الأنظمة النافذة. تركيا تودع مونديال 2026 بفوز مشرف على الولايات المتحدة. ودع المنتخب التركي الجمعة 26 من حزيران منافسات كأس العالم 2026 بفوز مشرف على المنتخب الأمريكي بنتيجة 3-2 في الجولة 33 من منافسات المجموعة الرابعة على ملعب لوس أنجلوس، ورفع المنتخب التركي رصيده إلى 3 نقاط فيما سجل أردا جولر رقما تاريخيا بعدما أصبح أصغر لاعب تركي يحرز هدفا في تاريخ كأس العالم. السباحة التركية سمية بوياسي تحرز ذهبية بطولة العالم في فرنسا. حققت السباحة التركية الشابة سمية بوياسي الجمعة 26 من حزيران إنجازا رياضيا بحصولها على الميدالية الذهبية في سباق 50 مترا ظهرا ضمن منافسات بطولة العالم التي استضافتها فرنسا. وأعربت بوياسي عن سعادتها بالعودة من باريس بالميدالية الذهبية، مؤكدة أنها تجاوزت تحديات عدة من بينها إغلاق المسبح قبل البطولة وضغط الامتحانات والانتقال إلى مدينة جديدة، مشددة على أن إصرارها على تحقيق هدفها كان أكبر من جميع العقبات. ويعد هذا الإنجاز محطة جديدة في مسيرة بوياسي التي تواصل لفت الأنظار بإصرارها ونجاحها في المحافل الدولية. مستمعين الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما. معكم دائما.
0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح. دعوتك للجفن القريح المسهد، دعوتك للجفن القريح المسهد، لدي وللنوم القليل المشرد. دعوتك للجفن القريح المسهد، لدي وللنوم القليل المشرد. وما ذاك بخلا بالحياة وإنها لأول مبذول.

لأول مجتدي، وما الأسر مما ضقت ذرعا بحمله، وما الأسر مما ضقت ذرعا بحمله، وما الخطب مما أن أقول له قدي. وما زل عني أن شخصا معرضا لنبل العدا إن لم يصب فكأنقدي. ولست أبالي إن ظفرت بمطلب يكون رخيصا أو بوسم مزودي، ولكنني أختار موت بني أبي على صهوات الخيل غير موسدي، وتأبى وآبى أن أموت موسدا بأيدي النصارى موت أكمد أكبدي. وتأبى وآبى أن أموت موسدا بأيدي النصارى موت أكمد أكبدي. نضوت على الأيام ثوب جلادتي، ولكنني لم أنض ثوب التجلد. وما أنا إلا بين أمر وضده يجدد لي في كل يوم مجددي. فمن حسن صبر بالسلامة واعدي، ومن ريب دهر بالردى متوعدي. أقلب طرفي بين خل مكبل وبين صفي بالحديد مصفدي. دعوتك والأبواب ترتج دوننا، فكن خير مدعو وأكرم منجدي. فمثلك من يدعى لكل عظيمة، ومثلي من يفدى بكل مسودي. أناديك لا أني أخاف من الردى، ولا أرتجي تأخير يوم إلى غدي. وقد حطم الخطي واخترم العدا، وفلل حد المشرفي المهندي. ولكن أنفت الموت في دار غربة بأيدي النصارى الغلف ميتة أكمدي. فلا تترك الأعداء حولي ليفرحوا، ولا تقطع التسآل عني وتقعدي. ولا تقعدا عني وقد سيم فديتي، فلست عن الفعل الكريم بمقعدي. فكم لك عندي من أياد وأنعم رفعت بها قدري وأكثرت حسدي. تشبث بها أكرومة قبل فوتها، تشبث بها أكرومة قبل فوتها. وقم في خلاصي صادق العزم واقعدي. فإن مت بعد اليوم عابك مهلكي، معاب النزاريين مهلك معبدي. هم عضلوا عنه الفداء فأصبحوا يهزون أطراف القريض المقصدي. ولم يك بدعا هلكه غير أنهم يعابون إذ سيم الفداء وما فدي. فلا كان كلب الروم أرأف منكم وأرغب في كسب الثناء المخلدي. ولا بلغ الأعداء أن يتناهضوا وتقعد عن هذا العلاء المشيدي. أضحوا على أسراهم بيعودا، وأنتم على أسراكم غير عودي. متى تخلف الأيام مثلي لكم فتى طويل نجاد السيف رحب المقلدي؟ متى تلد الأيام مثلي لكم فتى شديدا على البأساء غير ملهدي؟ فإن تفتدوني تفتدوا شرف العلا، فإن تفتدوني تفتدوا شرف العلا. وأسرع عواد إليها معودي،
وإن

تفتدوني تفتدوا لعلاكم فتن غير مردود اللسان أو اليد يطاعن عن أعراضكم بلسانه ويضرب عنكم بالحسام المهند وما كل وقاف له مثل موقفي ولا كل وراد له مثل موردي فما كل من شاء المعالي ينالها ولا كل سيار إلى المجد يهتدي. أقلني أقلني أقلني عثرة الدهر إنه رماني بسهم صائب النصل مقصدي ولو لم تنل نفسي ولا أك لم أكن لأوردها في نصره كل موردي ولا كنت ألقى الألف زرقا عيونها بسبعين فيهم كل أشأم أنكدي فلا وأبي ما ساعدانك ساعد ولا وأبي ما سيدانك سيدي ولا وأبي ما يفتق الدهر جانبا فيرتقه إلا بأمر مسددي وإنك للمولى الذي بك أقتدي وإنك للنجم الذي بك أهتدي وأنت الذي عرفتني طرق العلا وأنت الذي أهديتني كل مقصدي وأنت الذي بلغتني كل رتبة مشيت إليها فوق أعناق حسدي فيا ملبس النعمة التي جل قدرها لقد أخلقت تلك الثياب فجددي ألم تر أني فيك صافحت حدها وفيك شربت الموت غير مصردي يقولون جنب عادة ما عرفتها شديد على الإنسان ما لم يعودي فقلت أما والله لا قال قائل شهدت له في الحرب ألأم مشهدي ولكن سألقاها فإما منية هي الظن أو بنيان عز مشيدي ولم أدر أن الدهر في عدد العدا وأن المنايا السود يرمين عن يدي بقيت على الأيام تحمى من الردى بقيت على الأيام تحمى من الردى ويفديك منا سيد بعد سيدي بقيت ابن عبد الله ما ذر شارق تروح إلى العز المبين وتغتدي بعيشة مسعود وأيام سالم ونعمة مغبوط وحال محسدي فلا يحرمن الله رؤياك إنها نهاية آمالي وغاية مقصدي فلا يحرمن الله رؤياك إنها نهاية آمالي وغاية مقصدي ولا يحرمن الله قربك إنه مرادي من الدنيا وحظي وسؤددي. أبو فراس الحارث بن سعيد الحمداني.

متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان بذكرى عاشوراء، ألم كربلاء ما زال حاضرا في القلوب. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس الخميس 25 من حزيران خلال فعالية أقيمت في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة بمناسبة ذكرى يوم عاشوراء أن ألم واقعة كربلاء ما زال حاضرا في القلوب وكأنه وقع بالأمس رغم مرور 14 قرنا عليها، وأشار إلى أن محبة أهل البيت واحترامهم تمثلان جوهر هذه الأمة، مؤكدا أن الحق والحقيقة بقيا راسخين رغم استشهاد الإمام الحسين ورفاقه في كربلاء. كما دعا أردوغان إلى التمسك بالوحدة ونبذ الفرقة، مشددا على أن حكومته تعاملت مع جميع المواطنين دون تمييز بسبب المعتقد أو المذهب، مؤكدا استمرار العمل على تعزيز التلاحم المجتمعي. فيدان يلتقي رجال أعمال أتراكا في كندا. التقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الجمعة 26 من حزيران برجال أعمال أتراك في مدينة تورنتو الكندية، وذلك في إطار زيارة رسمية إلى كندا التي تستغرق يومين. وأوضحت وزارة الخارجية التركية أن اللقاء تناول التواصل مع رجال الأعمال الأتراك وتعزيز العلاقات مع الجالية التركية في كندا. كما شارك فيدان في فعالية استضافها اتحاد الديمقراطيين الدولي في تورنتو، التقى خلالها ممثلين عن الجالية التركية والمسلمة المقيمة في البلاد. وزير خارجية تركيا يبحث مع نظيره الفنزويلي آخر مستجدات الزلزال. بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان مساء الخميس 25 من حزيران في اتصال هاتفي مع نظير الفنزويلي إيفانجيل آخر المستجدات المتعلقة بالزلزال المزدوج الذي ضرب فنزويلا والاحتياجات الإنسانية العاجلة. ونقل فيدان تعازي الشعب التركي مؤكدا استمرار تقديم الدعم والمساعدات. وفي السياق، أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية آفاد إرسال طائرتين الجمعة 26 من حزيران تحملان فرق بحث وإنقاذ وإغاثة ومعدات متخصصة إلى فنزويلا للمساهمة في جهود الاستجابة للكوارث، وذلك بعد ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال إلى 235 قتيلاً وأكثر من 4300